0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تخبطي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الطيب والعمر الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعمر.

0: أعزائنا المستمعون،
1: للغد رؤية لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، هو صباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح حلقة نهاية الأسبوع من برنامج عدن هذا الصباح. يا صباح الأقوى الرطوبة الزايدة والحرارة الزايدة على اللزوم المتواجد في عدن، ولكن رغم ذلك نقول صباح الأمل، صباح الحب، صباح الخير، وصباح كل شيء جميل. ورغم كل الظروف المحاوطة فينا نبتسم ونقول الحمد لله ونكون أقوى من كل الظروف اللي نمر فيها. وزي ما قلت لكم مسبقا نبتسم ونكون قد الصعاب، وكالعادة نقول نحن في كوكب المغامرات فنتوقع أي شيء. يا صباح الخير لكل اللي استمعوا لنحنا في الباصات أو في البيوت أو اللي قاسي تصفحوا الفيسبوك وشافوا نحنا في البث المباشر، ونقول لهم لا تروحوش لبعيد، خليكم مع إذاعة عدن الغد، وأيضا لمتابعة برنامج عدن هذا الصباح لرؤية كل فقراتنا لهذا اليوم. وفي ختام تصبيحتي أصبح على ناصر فائز مخرج البرنامج وزميلتي الذي معي اليوم هي خديجة سيف. يا صباح الخير.
1: صباح الخير عهد، صباح الخير متابعينا، صباح الخير. اشتقنا لكم، اشتقنا لعدن هذا الصباح، اشتقنا لعدن الغد، اشتقنا للأمل المتجدد بكم دائما وأبدا. صحيح أن العيد فرصة سعيدة وفرحة، ولكن به غصة في أننا لا نلقاكم به، ولكن ها نحن اليوم من جديد نجدد العهد بكم ومعكم دائما عبر موضوعات جديدة من عدن هذا الصباح. كل ما عليكم فعله فقط أن تتابعونا وتشاركونا تفاعلاتكم، فأنتم دائما لحظاتنا الأسعد. طبعا رسالتنا الصباحية لهذا اليوم،
0: بس قبل الرسالة الصباحية نسينا يعني نقول لك كل سنة طيبة، يعني لأنه عيد وده كل شيء عشان أول الحلقة، فكل عام أنت بخير. وقبل الرسالة الصباحية شو أسألك، كيف قضيت العيد؟ كيف كانت أجواء العيد؟
1: والله العيد هو حلو بشكل عام
0: مع الكهرباء حقنا
1: مع الكهرباء، فالعيد يضل عيد.
0: عملتي فعاليات يعني خرجتي، رحتي تقابلي أهل؟
1: أكيد بالطبع. طبعا العيد هو فرصة جديدة وصفحة بيضاء، دائما الناس بيكونوا مشغولين بزحمة الحياة وبالعمل وبالدراسة وبمشاقل الحياة اللي دائما بتبعدهم عن الأهل وعن الأصدقاء وعن اللمة السعيدة وعن الشمل. فالعيد يأتي دائما فرصة جديدة ليجدد الطاقات وليجدد طاقات المحبة وطاقات الود وطاقات القرب مع كل من نحبهم من الأهل من الأصدقاء، فيكون فرصة سعيدة لأن نلتقي بهم، كمان فرصة جميلة للترويح عن النفس وتفريغ الشحنات السلبية والشحنات المتراكمة جراء ضغوط الحياة اليومية والروتين الممل اليومي.
0: بس يعني ما اشتقتيش للشغل وللروتين الممل هذا؟ لأنه قلت لاحظة كده اشتقنا له نحن الروتين الممل ده.
1: بصراحة احنا لما بنشتغل دائما بنشتكي من زحمة العمل ومن ضغوطه، لكن لما بناخد إجازة أو رست لمدة حتى يومين نشتاق بسرعة للعمل.
0: نحن ناس محبين للزنقات. طيب يا عزيزتي، بحكم الزنقات وبحكم الإجازة اللي قضيناها أجينا على أسبوع عمل وانضغطنا فجأة بشكل غريب. صحيح. كيف ممكن الإنسان يهيئ نفسه لنهاية الأسبوع أو الإجازة حق نهاية الأسبوع؟ أنت كخديجة بعد أسبوع مضغوط وحافل بالعمل والإنجازات، كيف ممكن أنه تهيئ نفسك لإجازة نهاية الأسبوع؟ وكيف الخميس تقضيها بشكل لطيف؟ وكيف تكون الجمعة معك من هاي روتينك؟
1: ال- ال- ال- ال- يعني البيت، بنشتغل بالبيت
0: ده ما عادش راحة.
1: لا يعني فيك العمل والحركة في البيت، في نوع من الترفيه عن النفس، سماع بانام. الأغاني يعني بتشوفي مسلسلات، تشوفي أفلام
0: بانام.
1: جديدة.
0: أنا يوم الجمعة أكمل صلاة بخر قاع رقد، أعوض حق الأسبوع اللي ما رقدتوش أو الأيام أنا أعوض.
1: في ناس عكسك يا عهد، في ناس هو يعني اللي بيصحى بكير بيتعود دائما على الصحيان بكير، واسألي ناصر هو بيقول لك على الكلام هذا.
0: ناصر متعب بالصحيان بكير، تلاقي الساعة 5 جالس لك، إيش معك يا ناصر؟ نام. أنا والله يسعدك.
1: أنا من الناس اللي بيناموا بكير تعودوا بحياتهم بيصحوا بكير، فيكون جمعة بيكون عيد بيكون شهر جديد بصحى بكير، يعني بعد صلاة الفجر.

0: أصلاً الفرق معها أنا. ويوم الجمعة قضي من شغل البيت إلى يوم التعبد، أحسه يوم روحاني أكثر، ويوم النوم إنه أنا أنام خلاص، يعني بوصل إنني بنام لتسعة عشر ساعة.
1: يعني أنت بتفصلي؟
0: أفصح حرفيا يوم الجمعة أختفي، يعني ما تلاقونيش.
1: تمام.
0: تدورون في السوشيال ميديا ده أختفي الجمعة، لأنه أحس أني محتاجة في يوم في الأسبوع إني أفصل مع نفسي، وكلنا محتاجين هذه النقطة. إنه بعد ضغط، وبحكم لما نحن حاليا مضغوطين من دراستنا، بين أشغالنا، الحياة أصبحت صاخبة من حولنا، أصدقاء، أهل، سوشيال ميديا، ضغوطات، أخبار، فأنت محتاج يوم يوم في الأسبوع إنك تطفي جوالك، تعمل ميوت لكل حاجة حولك، تسمع ميوزك هادئة، تقرأ كتاب، تكتب، تعمل أي فعاليات مش محتاجة ضغط، محتاجة أنك تفرغ عن نفسك وعن أفكارك السلبية،
1: الشحنات وعن المتراكمة طوال الأسبوع.
0: فدائما عندنا قاعدة أنه الجمعة للراحة دائما، وأن حتى الراحة الروحانية أن الصلاة والأجواء كده، تحسي أجواء العيد، أول يوم العيد أحسه الجمعة هو أول يوم العيد، إنه هو عيد المسلمين المعتاد. وإلى جانب ذلك إنه الخميس أحس إنه يوم الرفاهية، أعمل فيما بدالي، خلاص أخرج، أسهر، عادي مزاجي، إجازة مش معي شغل، إجازة دائما دي الحقة، إجازة مش معي حاجة، وأكون مزنوقة بس مش فايدة. فهذه النقطة، محتاجين ما نضغطش على نفسنا في الحياة، محتاجين إحنا ناخد شوية سبيس، شوية مساحة لأنفسنا، نعيش لحظات حلوة، لأنه العمر بيمر بيمر أولا. ثانيا، إذا ما صنعتش لحظات حلوة لنفسك، تبقى لحظات أنت ونفسك مع بعض من غير تدخل الآخرين، بشكل تدريجي تجلس تلاقي أنك جالس تفقد نفسك، روحك، طاقتك الحلوة. فأعزائنا المستمعين والمتابعين، أينما أنتم، حابين نقول لكم من إذاعة عدن الغد، لا تفقدوش طاقتكم الحلوة، وأن الجلوس مع أرواحكم، لأن هي أكثر حاجة في الحياة، وأكثر إنسان يستحق الدلال، وما حد بيقدر يدلل نفسك قدك، فدللها وأحبها، وهي تستحق كل الجمال والراحة.
1: وأيضا رسالتنا الصباحية لكم متابعينا ومستمعينا من كل مكان، العمر يمضي بخطوات سريعة، فيجب أن نستغل هذه الأوقات في العمل تارة، وبالترويح عن النفس تارة أخرى. إذن نذهب إلى الأغنية الصباحية الجديدة، ونرى ماذا حضر لنا ناصر فائز لهذا الصباح، ونعود إليكم، فكونوا معنا.

0: وتلحفت الفضاء يا للجمال. ونحن الآن كنا مندمجين مع الجمال اللي أهدانا إياه ناصر فائز لهذا اليوم، ولكن ما يطولش الاندماج لأنه لازم نرجع لفقراتنا المتنوعة من برنامج عدن هذا الصباح، ونبتديئها بأولى الفقرات معنا لهذا اليوم وهي نشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف مع بعض عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة من يومنا هذا الخميس الموافق 4 يونيو 2026. ونبتديئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
0: أما المرتفعات الجبلية الطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية أيضا.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: أما الآن نحن مستمعين الكرام سوف ننتقل إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، ونتعرف على بعض المحافظات وأولاها هي عدن. سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا رطب وحار حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة أيضا.
1: أما المكلا العظمى فيها بلغت 35 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها كانت في معظم المناطق الجنوبية عهد متشابهة جدا. صحيح. حيث كانت الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأيضا الحديدات تتشابه مع المكلا وعدن في حالة الطقس والرياح، ولكن تختلف في درجة الحرارة. فسجلت الحديدة درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 31.
1: وإلى سقطرى العظمى بلغت فيها 37 والصغرى 28.
0: أما المخا أيضا سجلت درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 28. وكما قلنا سابقا جميع المحافظات في المناطق الساحلية والقريبة منها تتشابه أو متشابهة جدا في حالة الطقس والرياح، ولكن تختلف في نسبة درجات الحرارة العظمى والصغرى.
1: إلى الغيضة حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
0: أما زنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30.
1: لحج العظمى فيها 39 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما الآن سوف ننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون وهي التي تسجل أعلى درجات الحرارة في اليمن. سجلت سيئون درجة الحرارة العظمى 41، أما الصغرى 22. وحالة الطقس والرياح هناك ستكون
1: حالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق فسجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 24. حالة الطقس والرياح هناك ستكون صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل إلى بيحان حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب الآن إلى المناطق الجبلية، ونبتدئها بمحافظة صنعاء. سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح في صنعاء ستكون صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى تعز حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار سجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 11. حالة الطقس والرياح في ذمار ستكون غائم جزئيا، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح أيضا خفيفة إلى معتدلة.
1: هنيئا لهم أهل دمار. أما الضالع
0: ودوني خلاص، يا شوف معاكم خيارين، يا تودوني دمار يا تودوني البيضة، خلاص انا لا احتمل حر عدن، انا انسانه لا تتماشى مع الصيف.
2: انت لا تبقيش بعد، انا ابقي بعد الغد.
0: اقنعني أوكي. صراحه أوكي. اقنعتني يا عزيزي.
1: صحيح. اما الضالع حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 19، وحاله الطقس والرياح فيها صحو الى غائم جزئيا، معتدل الحراره والرياح خفيفه الى معتدله.
0: اما ابف سجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 14. حالة الطقس والرياح في إب غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى البيضاء يا عهد، حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.
1: كما نهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان، واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد أحمد خالد نايف. أما الآن نذهب إلى فقرتنا التالية والتي هي يا خديجة.
1: ننتقل بكم متابعينا إلى النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا من سوق الجملة، ونبتدئها بأولى المحاصيل البطاطس، حيث بلغ 22 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 682 ريال.
0: أما الطماطم بلغ 20 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 750.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 15,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 417 إلى 625 ريال.
0: والجزر سجل 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 إلى 800.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 875 إلى 1,000 ريال.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 200 إلى 300.
1: ومن الباذنجان إلى

0: كوسا 15 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 467 إلى 533 ريال.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 875 إلى 1000 ريال.
1: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 12000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 800.
0: أما الكوبيشة الكبير تراوحت أسعاره ما بين 2000 إلى 2500 ريال،
1: والكوبيشة الصغير
0: الحبة بلغ سعرها ب 1000 ريال.
1: ونذهب الآن إلى محاصيل الفواكه، وأولى المحاصيل أو الفاكهة التي تبقى معنا على مدار السنة والذي هي الموز. سجل الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 22000 إلى 24000، وسعر الكيلو الواحد تراوح ما بين 700 إلى 800.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000 ريال، وسعر الكيلو من 389 إلى 444 ريال.
1: أما الحبحب فهو بالكيلوغرام الواحد بلغ تراوح سعره من 600 إلى 700، وكذلك الشمامي أيضا تراوح سعره من بين 600 إلى 700.
0: الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 60000 إلى 70000 ريال، وسعر الكيلو من 3000 إلى 3500 ريال.
1: ومانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 45000، وسعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين 1500 إلى 2300.
0: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة تراوحت أسعارها ما بين 25000 ريال إلى 35000 ريال، وسعر الكيلو من 1200 إلى 1750.
1: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
0: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى
1: 500.
0: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 50000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 2500 ريال.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11000 إلى 13000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 900.
0: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60000 إلى 80000، وسعر الكيلو من 3000 إلى 4000 ريال.
1: ونختتمها بالفاكهة على مدار تواجدها كانت ثابتة بنفس السعر والذي هي الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40000 إلى 45000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 4000 إلى 4500.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية مكتب الزراعة والري عدن، من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: نذهب الآن إلى الفقرة التالية والذي هي نذهب فاصل؟ أوكي، نروح إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا متابعينا الكرام.

0: على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: وها نحن مستمعينا ومتابعينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى ولكن مع فقرتنا التالية والذي هي جدول الرحلات اليمنية لهذا اليوم الموافق الخميس 4 يونيو لسنة 2026 ونبتدئها بأولى الرحلات معنا وهي
2: الرحلة 524 أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا.
1: ورحلة رقم 525 من جدة إلى عدن أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: أما الرحلة 512 أقلعت من عدن في الساعة 4:30 فجرا ووصلت جدة في الساعة 6:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن أقلعت من جدة في الساعة 7:30 صباحا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 9:30 صباحا.
2: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 605 من القاهرة إلى سيئون تقلع الطائرة من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وسوف تصل إلى سيئون في الساعة 2:15 ظهرا.
2: الرحلة 430 431 خط سير عدن إلى الغيضة إلى سقطرى إلى الغيضة وإلى عدن ملغية بالكامل.
1: ورحلة رقم 506 من عدن إلى جدة سوف تقلع الطائرة من عدن في الساعة 9 صباحا وسوف تصل إلى جدة في الساعة 11 قبل الظهر.
2: أما الرحلة 507 المحطة الأولى تقلع من جدة الساعة 12 ظهرا وتصل الريان الساعة 12:10 ظهرا.
1: ورحلة رقم 507 وهي المحطة الثانية من الريان إلى عدن تقلع من الريان في الساعة 3:00 وتصل إلى عدن في الساعة 4:00.
2: الرحلة 502 تقلع من عدن في تمام الساعة 11 قبل الظهر وتصل جدة في تمام الساعة 1 ظهرا.
1: ورحلة رقم 503 من جدة إلى عدن تقلع من جدة في الساعة 2 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 4:00.
2: أما الرحلة 604 المحطة الأولى تقلع من سيئون الساعة 3:15 عصرا وتصل الريان الساعة 4:00.
1: والرحلة 604 المحطة الثانية من الريان إلى القاهرة تقلع من الريان في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 603 تقلع من القاهرة في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: ورحلة رقم 514 من عدن إلى جدة تقلع من عدن في الساعة 5 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 7 مساء.
2: أما الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 8 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 10 مساء.
1: ورحلة رقم 526 من عدن إلى جدة تقلع الطائرة من عدن في الساعة 8:15 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 10:15 مساء.
2: وأخيرا الرحلة 527 تقلع من جدة الساعة 11:15 مساء وتصل عدن الساعة 1:15 بعد منتصف الليل.
1: نتمنى لجميع المسافرين الاستمتاع في رحلاتهم والوصول الآمن إلى مبتغاهم. أما الآن
2: ورفقتكم السلامة
1: بإذن الله وأتمنى أكون في أحد هذه الرحلات يوما ما. أما الآن أعزائنا المستمعين سوف ننتقل إلى فاصل قصير جدا ثم نعود مع جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد
2: فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى فقرتنا الإخبارية التي اخترناها لكم كالمعتاد من صحيفتنا صحيفة عدن الغد الصادرة ليومنا هذا الخميس الموافق الرابع من يونيو 2026. والبداية معك عهد في أولى الأخبار.
1: وزارة التخطيط تبحث مع منظمة زار الهولندية توسيع تدخلاتها في المياه والأمن الغذائي.
0: مدير عام الإعلام التربوي الدباء يشيد بتكليف الزميل برهان مديرا لإدارة الإعلام بمكتب تربية عدن.
1: ومدير مكتب التربية بالعاصمة عدن رافق مهمة اختبارات شهادة الثانوية العامة بضمير مسؤول، ونحتاج لدور مجتمعي مكتمل.
0: وكيل وزارة النفط يطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي بشركة مصافي عدن.
1: وشرطة دار سعد تضبط متهمين في قضيتي تقطع وسرقة كابلات كهربائية وتؤكد استمرار حملاتها الأمنية.
0: الزهري موافقة صندوق التنمية الاجتماعية على تأثيث وتجهيز مدرسة الشهيد سالم قطن خطوة مهمة لتعزيز جاهزيتها واستقبال الطلاب.
1: وزارة الصناعة تناقش مع الجهاز المركزي للإحصاء التحديث قواعد البيانات المنشآت الصناعية والتجارية أيضا.
0: ووزير الصناعة يناقش مع الجهاز المركزي للإحصاء تحديث قواعد بيانات المنشآت الصناعية والتجارية.
1: مكتب المحافظ عدن يحذر من انتحال صفته واستخدام رقم لطلب تحويلات مالية.
0: ولجنة من وزارة الدفاع تنفذ نزولا ميدانيا لتقييم المرافق الطبية العسكرية وحصر أصول وزارة الدفاع في عدن.
1: وبن الجرادي ينفذ نزولا ميدانيا لمتابعة وضبط أسعار الأسماك في مديرية صيرة.
0: اجتماع بعدن يناقش تطوير قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية.
1: ورئيس صندوق النظافة بعدن ينظم فعالية توعوية وترفيهية للأطفال احتفاء بعيد الأضحى المبارك.
0: ورئيس جامعة عدن يترأس اجتماعا موسعا لمجلس إدارة مركز التطوير الأكاديمي ولجنة التصنيف.
1: ونذهب الآن إلى أخبار الرياضة المحلية أو الرياضة بشكل عام. فننتقل أولا إلى عدن. مدير عام مديرية خورمكسر يوجه بتجهيز الشاشة العملاقة لمشاهدة مباريات كأس العالم لـ 2026. وأيضا رسميا يبرز يعلنها مورنيون مدربا لريال مدريد. وأيضا
0: وأيضا اتحاد كأس الخليج العربي يعتمد زيادة عدة الأندية في النسخة الثالثة من دوري الأبطال.
1: والأهلي يتجاوز النصر بهدفين مقابل هدف في دوري شهداء الصعيد بسباح يافع.
0: إجراء قرعة بطولة الوفاة للفقيدين سعيد الحمصي وعلي باشا فعي للفرق الشعبية لكرة القدم بمنطقة هدى بشبوة.
1: وإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. لمزيد من التفاصيل أو الأخبار يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل غنائي قصير ثم نعود مع موضوعنا المطروح لهذا اليوم،
0: فخليكم معنا ما تروحوا بعيد.

0: عدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم الذي اعتدنا أن نكون فيه في كل يوم خميس عن الثقافة، واخترناه لكم في هذا اليوم عن المسرح العدني. تواصل الأعمال المسرحية في عدن حضورها كأحد أهم أشكال الفن والثقافة، حيث تسلط الضوء على قضايا المجتمع وهموم المواطنين بأساليب إبداعية تجمع بين التوعية والترفيه. وقد شهدت الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في العروض المسرحية التي أعادت الجمهور إلى خشبة المسرح، وكان من أبرزها مسرحية يوميات مدير عام التي ناقشت عدداً من القضايا الإدارية والاجتماعية بقالب كوميدي ساخر، وحظيت بتفاعل واسع من الجمهور.
1: وطبعا كنا حابين المزيد من التفاصيل حول الموضوع المطروح لهذا اليوم، وتم التنسيق مسبقا مع الأستاذ نزار أبو بكر القيسي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مكتب الثقافة بمحافظة عدن، ولكن على ما يبدو أن هناك خللا في الاتصال معه ولا يمكن نحن أن يتم الاتصال. فلهذا أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي الخاص بكم، هو برأيكم هل ما زال المسرح قادرا على التأثير في المجتمع وطرح القضايا بشكل أقوى من وسائل الإعلام الحديثة؟ لمزيد من التفاصيل أو لمزيد من الأخبار هذه، ويمكنكم أيضا أعطاءنا رأيكم على أرقامنا التالية 7819521، هذا الرقم يشمل الواتساب والاتصال، ورقم الثابت أيضا 0023879113. ويا ناصر كيفك؟ الحمد لله بس المايك اسمعه.
0: كما بإمكانكم أن تتركوا تعليقاتكم لنا عبر الواتساب والفيسبوك.
1: طبعا عزيزتي نحن كما شاهدنا مسبقا أنه المسرح في عدن بدأ أن يحظى باهتمام واسع من قبل الشباب ومن قبل الفنانين أيضا، وبدأت الأضواء تسلط إلى هذا الجانب أو لهذا الجانب الثقافي الذي أهمل لسنوات طويلة. شهدت عدن في فترة أو حقبة معينة نهوضا في الأفلام، وكانت تنتشر أفلام على مستوى العالم، ولكن المسرح أهمل بشكل كبير. ولكن إذا نعود إلى بشكل قديم وإلى القدم، كانت عدن تمتاز جدا بمسرحياتها المتنوعة وقصصها الفريدة من نوعها، وها نحن الآن بعد ركود من مدة طويلة ركد هذا المجال عاد من جديد بسبب شبابه وفنانين الذي سعوا وساعدوا لعودة هذا المجال وعودة هذا المسرح أيضا، وأعادوا أنه يرجع هذا الفن إلى أرض الواقع لمناقشة قضايانا. وطبعا هذا شهد أيضا من خلال الترميمات الواسعة التي حظت عليها المسارح ودور السينمات، هذا ما ساعد الفنانين أنهم يكسروا هذه القاعدة ويبدأوا أنهم يسلطوا الضوء على الجانب المسرحي.
0: وأنا باعتقادي عهد أن المسرح قادرا على التأثير في المجتمع وطرح قضايا. وسائل الإعلام بالنسبة لي ما هي إلا منصة لطرح وتقديم هذه الأعمال المسرحية إلى الجمهور وتعريفها بالأعمال المسرحية الحديثة بشكل أكبر وبشكل يواكب الحدث يوما بيوم.
1: وطبعا عزيزتي وأعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، يعد المسرح في عدن من أقدم الحركات المسرحية في اليمن كاملة، حيث بدأت العروض المسرحية المنظمة تظهر في عدن منذ العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وما دل عن ذلك دل أن عدن تحديدا مركز الفن والفنون ومركز الثقافة، والمسرح بدأ ونشئ في اليمن من عدن وانتشر إلى عموم المحافظات. وساهم المسرح العدني بشكل عام في مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية الثقافية الوطنية والعرقية، وكان منبرا للتوعية والتعبير عن هموم المجتمع، وكان يمكن للمجتمع أن يتحدث عن قضايا أو مواضيع شائكة من خلال المسرح ولا يكون عليهم أي شوائب أو ممكن يكون عليهم أي قضايا، لأن المسرح من قوانينه أنه يسمح للإنسان بالتحدث عن ما يريد ولكن بشكل ساخر وكوميدي وأيضا درامي في نفس الوقت.
0: وأيضا المسرح العدني شهد ذروة كبيرة وشهد قوة كبيرة في بداية السبعينيات والثمانينيات تحديدا، كان يعني تقريبا تعرض يعني مسرحيات كل يوم بشكل أسبوعي. كان هناك حركة ونشاط دؤوب وكبير جدا في تلك الحقبة، لكن فيما بعد بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بدأ هذا النشاط يتراجع بشكل كبير وبشكل ملحوظ. لكن مثل ما أسلفتي سابقا يا عهد، بدأ يعود الآن بشكل تدريجي، وذلك بفضل الشباب الموهوب وبفضل الفنانين الذين بدأوا يعيدون هذا الفن إلى المسرح وإلى الواجهة من جديد، أسوة ببقية الدول العربية التي ينشط فيها المسرح، لأن المسرح بشكل عام يناقش قضايا المجتمع، يكون قريب جدا من الناس ويسلط الأضواء على كل ما يعاني المجتمع وعلى كل ما يشتكي منه الشارع بشكل عام.
1: وطبعا عزيزتي وأعزائنا المستمعين والمتابعين، ما الذي جعل المسرح متميزا دائما في حضوره على أرض الواقع؟ يمتاز المسرح عن غيره من الفنون الموضوعة على أرض الواقع بوجود تواصل مباشر بين الممثل والجمهور، حيث يتفاعل المشاهد مع الأحداث والشخصيات بشكل حي أمامك، مما يمنح الرسائل المطروحة تأثيرا أكبر وأعمق أكثر. ولهذا ما زال المسرح يوصف بأنه أبو الفنون، لما يجمعه من تمثيل وأدب وموسيقى وإضاءة وديكور وحركة ومشاعر أيضا. طبعا عزيزتي خديجة، برأيك أو منظورك الشخصي، هل ممكن أنه التواصل الاجتماعي أو الإعلام الحديث أو ما نراه على السوشيال ميديا، هل ممكن في يوم ما يغنينا عن جمال المسرح والأفلام؟
0: أبدا مستحيل، لأن وسائل التواصل الاجتماعي بكل برامجها وبكل تحديثاتها لا يمكن أن تغنينا يوما ما عن المسرح وما يقدمه المسرح، بل مثل ما أسلفت سابقا هذه الوسائل تعمل على تقديم هذه الأعمال المسرحية وإبرازها بشكل أكبر للجمهور لكي يتعرف عليها. حتى يعني الإعلانات التي تصاحب موعد ظهور هذه الأعمال المسرحية تأتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإلا كيف يمكن لنا أن نتعرف على مكان وموعد وتاريخ حصول هذا الحدث؟
1: صحيح، فكما قلنا وكما ذكرنا سلفا أنه موضوع المسرح وأنه عودته إلى أرض الواقع، وكيف بدأوا الشباب أنهم يسعوا لتحسين المسرح ولتحسين هذه الأشياء، ملفتة جدا وتثلك الصدر. وطبعا في معانا شخصنا في الاستوديو كان له علاقة في مجال المسرح ومثل على حد ذاكرتي أنه في عدة حاجات كذا على ما حكالي، فحاب أن نعرف تجربته، إيش رأيه أنه رجع المسرح إلى أرض الواقع؟ وها نحن معانا ناصر فائد. تكلم يا ناصر، تدبيسة محترمة حق عهد إيزي.
2: شكرا على الفضيحة. شكرا على التدبيسة كمان. أول شيء صباح الخير،
1: صباح النور،
2: أطلب كل خير، ومرحبا خديجة بعد غياب كتير نشوفك.
1: صباح الورد
2: وصباح الخير للزميل الحاضر اليوم معنا. طبعا يعني شكرا انك فضحتي بكذا، حنبتي لقنين. بالنسبة لي أنا سعيد جدا أنه عاد دور المسرح في عدن. وبعد فترة توقف، يعتبر اللي هو أتوقف أعتقد إنه من الفترة التسعينيات.
1: أيوة صحيح.
2: وبدأ عودة المسارح في 2010، ولكن مع الأوضاع اللي حاصلة وكذا فكان توقف كثير جدا. لكن الآن نسبيا أنا سعيد جدا، يعني حتى اللي شاركوا في اليوميات
1: مدير عام.
2: أيوة، في عيال أنا أعرفهم أساسا. ومتنا مع بعض.
0: يعني كان لك دور في السابق يا ناصر، شاركت في مسرحية من قبل.
2: أنا مخرج.
1: أنا أروح أخرج أي
2: أنا
1: مكان.
2: أنا المخرج المسرحية أقول.
1: حلو. مش لك علاقة عشان كده دبستك.
2: يعني كنا في مسابقات المديريات ودي كده، كنا نقدم في مديرية التواهي مدارس أو مجموعة مدارس وهذا، فكنت أنا المخرج هناك يعني. كنت خلف كواليس في كل شيء.
0: تمام أوكي.
2: يعني لازلت معكم هنا خلف كواليس، هناك أنا خلف كواليس.
1: ولكن هناك متعدد خلف الكواليس.
2: نعم.
0: كمان لا ننسى يا عهد وناصر أنه دور كبير للمدارس، للثانويات، للجامعات في إبراز وإظهار وأحياء هذا الفن من جديد.
1: وطبعا عزيزتي كما ذكرنا سلفا انه في ابرز المسرحيات التي شهدت في عدن، وكما قلنا انه في بدايه طبعا نتكلم في هذه النقطه انه في بدايه العشرينات والثلاثينات، ولكن قبل ذلك سوف ناخذ الاتصال، واول اتصال معنا لهذا اليوم، ونقول يا صباح الخير ونهايه اسبوع جميله.
0: صباح الخير.
3: يا صباح النور.
0: يا هلا. يا صباح الورد. صوتك
3: نور.
0: يا صباح الورد عليك.
3: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، وانت كيف؟
3: الله.
1: الله يسعدك، ونحن سعيدين بسماع صوتك بعد هذه المدة والغياب، وإن شاء الله تكوني بخير.
3: كل طيبين وبصحة وعافية.
0: وإن شاء الله يا رب، وانت بصحة وعافية يا رب.
3: وعيد مبارك لناصر وخديجة وجميع أحبائي المستمعين.
0: تسلمي.
1: الله يسعدك. الله يسعدك. وخاصة سلامك.
3: وخاصة إلى صديقتي أم علا وأم حجاج.
0: وصلت تصبيحتك ومعايدتك إلهم.
3: الله يحفظك. ناحية المسرح حقنا من أحسن، كان أمانة على مدار السنة يجيب كل يوم، يعني كل أسبوع يقولون إحنا كانوا مسرحي زمان.
0: صحيح.
3: افتهم لي.
0: صحيح.
3: الو.
0: أيوة احنا معك، احنا معك بنسمعك، تفضلي.
1: الو ولك. الو
3: الو.
0: أيوة. ايوه ايوه احنا معك، اسمع نسمعك، تفضلي.
1: الو ولك. الو. على ما يبدو ان الخط انقطع،
0: فقدنا الاتصال.
1: وإذن طيب.
0: وعموما يمتلك المسرح العدني إرثا تاريخيا وثقافيا عريقا، فهو ليس مجرد فن عابر. ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
1: ألو.
4: صباح الخير.
1: يا صباح النور والسرور.
0: صباح الخير.
1: الحمد لله.
4: حريقة.
0: صباحك ورد.
4: وأنا فطايج اللي بقان مسح التواي.
1: ياسر كلنا بنسلم عليك.
4: مسرح المسرح المركزي في التواي. طبعا الموضوع جميل اللي طرحته، ومسرح طبعا هو في عدن قديم جدا، اعتقد انه من اقدم المسارح في الوطن العربي الى جانب بعض المسارح في الوطن العربي. هل معي تسمعوني؟
1: ايوه معك، نستمع اليك.
4: بدا المسرح في عدن ما بين 1904 و1910.
0: صحيح.
4: وكان يبدا يعرض في مراكز في احياء خاصه في كريتر، او كما كان فيما بعد ملعب البلديه اللي هو ملعب الحبيشي حاليا. وتطور المسرح، وكان معنا مسرح وطني في التواهي اللي يعرفه ناصر فايش جنبه. وكان معنا ايضا مسارح اخرى فتحت، لكن للاسف بعدها غلقت، مسرح الجيب في الشيخ بيد مديره والشيخ، هذا حول عيادة صحية وهذا خطا. مسرح ايضا كان معنا في المعلم، اقول مكانه في البريقه اللي كانت مسرح في عدن، كان لها فرقه فنيه مشهوره.
0: صحيح.
1: ايوه.
4: كان اساسا واحنا نشتغل الان في المحاضره تغري ايمان عبد محمد وحسين مشابلي اللي بطل المسرحيه، بعدين نحول الى مسرح الجيش، ثم مسرح الثقافه في التواهي المدينه في المسارح. فكان في تطور، لكن تظل في خلدي انه في مسرحيه اشتهرت في عدن من ثمانيه حتى الان ما شبه زيها، اعتقد اشباه مسرحيه عادل امام شاهد ما شفت حاجه.
1: ايوه.
4: اللي تركه.
1: ايوه.
4: خالده في الى الان شرت سجلت وهي من المحبشي ورشاس المغترين مباشرة إلى الخارج. عادوا كان تصوير باص كبير التصوير حول التلفزيون أو مسرحيا، وهذا ظاهرة خاطئة. يصير يكون مربط بس لأنه في كشكسبير يقول كشكسبير أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا.
1: صحيح.
4: هذا كشكسبير يقولها. مسرح فن السابع، ولكنه مؤثر جدا، يرتبط مباشرة بالجمهور، وصعب أن الغضاء عليه لا بالتلفزيون ولا المسرح مخاطب بشر الجمهور.
1: صحيح.
4: عندنا ممثلين كثيرين، اذكر التركه هذه مخرجها وطلع حسين مشيدي الله يرحمه، طلع لمجلس النواب. ومخرجها احمد الريد الله يرحمه، كان صديقي وكان في الثقافه، توفى غالبا راحوا. وكلمه او تاليف سعيد العلاقي.
1: ايوه سعيد العلاقي.
4: كان علاقه، وكان خاله نائب وزير الخدمه عندنا مديب صالح الله يرحمه، مش عارف فين في الخارج. كان عندنا هامات وقامات. ولا لا زال فينا معنا قاسم عمر يعطي العافيه، لا زال عايش قاسم عمر. عمر مكرم عنتر زميلي كان في العمل ورشحت له الكويت في المسرح، وقام الاوائل لهم مسرحي كبير، وانا مندوب للثقافه في المنصوره عندنا هو. مسرحي لو سمي منكم كثيرين نرجس عباد اللي الآن في الإمارات هاجرت بعد ما غض مسرح.
0: صحيح.
4: محاسن اليافعية. صحيح. كم بعد كلكم ذكرى يا أحمد علي. إنه موضع جميل هذه المسرحيات.
1: أنا
4: أطول في بيت سلم وبعدين يمكن خالد أمانة وغيرها أو عقربة قطع أطفالها أو أم حمزة أتمنى لها الشفاء لعلاقة صحية شفتها شوية وعلاقة صحية. لكن اللي غما أخذ كلامي فيدي طلب عهد بسيط.
1: تفضل.
4: أرجو أن تعيد ذكرياتي لأن أنا أشارك في الرحلات إلى ما قبل 48 عاما إلى بزر الرافدين.
1: باختصار
4: بتلاقي حاجات جميلة وحاجات قريبة ولا أعرف كذا إذا أحرق الكرت الرحلة لكن حاجات قريبة بتلاقيها في الأعياد في كربلاء. شكرا لكم.
1: الله يسعدك، نحن سعيدين جدا وإن شاء الله بحضر حلقة كده بدي أسمع عن كربلاء بإذن الله تعالى والعراق.
0: وناخذ
1: اتصال آخر أيضا ونقول يا صباح الخير ومرحبا بنهاية الأسبوع.
0: صباح الخير.
5: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك.
5: وعيدكم مبارك مؤخرا لكم إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية وسلامة.
1: وإن شاء الله عليك بإذن الله تعالى يا عوض. كيف ما قضيت العيد وكيف كان أجواء العيد معك؟
5: والله حلوة، أجواء العيد حلوة بس كهرباء تعبت.
1: كهرباء تعبت الشعب العدني كامل للأسف.
0: صحيح. تتعب كل الناس. والله.
1: طب سمعت موضوع؟
5: والله أنا طرحت موضوع جميل.
1: أيوة.
5: عن المسارح وعن ومناطق جنوبية هذه يعني مش جديدة عليها المسارح. هي من زمن. وصحيح ان احنا ما شفنا المسرحيات القديمة ولا نحن نتابعها عبر اليوتيوب عبر بس يعني زي مسرحية التركة.
1: ايوه.
5: مسرحية غربانية نظيرة.
1: ايوه.
5: يعني ما تمل نقم منها من الله والله.
1: صحيح.
5: وكذلك يعني انا سعداء لما سمعنا انه عاد المسرح من جديد. وما نسيت انه كان في دارتان عندنا في المسرح.
1: ايوه.
5: في تنوية عبود والممثل الكبير خالد حمدان.
1: صحيح.
5: من زي بدأت أقول هو يعقل التمثيل من داخل المسرح من خشبة تنوية عبود. وأذكر زمان عمل مسرحية على الحارة السعيدة.
1: أيوة صحيح.
5: أيوة. وأتمنى أنه يعني نزيد من هذا
0: الأعمال
5: الأشياء الجميلة اللي نسمع عليها والأعمال هذه بعودة المسرح من جديد. وما ننساش برضو نترحى مع المطل الكبير خالد رائد
0: طه.
1: طه
5: الله يرحمه.
0: اللي
5: كان يعني يسمعنا بكى.
1: الله يرحمه.
5: وعب وجهت عيال الأستاذ أيمن أمين. لأن اليوم التغطوه بالصدفة.
1: أيوة.
5: نقول تحية.
1: الله يسعدك وأكيد تحيتك وصلت ونحن سعيدين جدا باتصالك والحديث معك عزيزنا عوض
0: ونستقبل اتصال

0: جديد يا صباح الورد.
1: يا صباح النور والعافيه.
2: يا هلا،
0: كيفك؟
2: الحمد لله. بس ترفعي صوتك شويه،
0: الصوت بعيد.
1: كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله. احنا بخير، وانت كيف؟
1: الله يسلمكم. عيد مبارك، كل عام وانتم بصحه وعافيه.
2: علينا وعليك،
0: وعليك
2: بصحه وعافيه يا رب.
0: بصحه وعافيه يا رب.
1: ان شاء الله نشكك على الحماده. خلاص ما بنعيش، تعالي شوفي عدن، كل ساعه الناس ماتوا، كل ساعه الناس ماتوا، من ايش نطبخ؟
2: للأسف الشديد مع الأجواء وما فيش كهرباء، الموضوع أصبح مرهق للجميع.
1: أمرهم لله، بل شكيفهم على الله، أمرهم لله. أقول لك المسرحيات كان تمام.
2: أيوة.
1: حلاوة، كل يوم ضحك، كل يوم ضحك، ولا الناس كلها ضحكوا. نحن الله يرحمه مات، ولا عاد في واحد الله يرحمه. لكن نحن ما نشارك في المسرحيات صراحة، نقلي زمان وأني علي صغيرة شابة يعني.
2: أيوة.
1: نقلي بس أفلام قديمة، أفلام قديمة كان مصري، ما فيش تركي كان.
2: أيوة.
1: إيه تركيا ما فيش، كان كله مصري قديم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، ها؟
2: أيوة.
1: أيوة، يعني فنانين دون قدماء، يعني محمد فوزي، يعني مثلا أكثر الأكثر، وهاني شاكر، لما مثلا مع ليلى حماد، ليلى مدري كذا.
2: أيوة أيوة.
1: أيوة، يعني أفلام كمان تفرجت، حتى لو ما فيش بالتلفزيون نحن نتفرج. معناتي لما بلقي
2: صحيح.
1: ايوه دائما افلام، نروح العصر، نروح بعد اذان المغرب، بس يعني ثلاث حتى لو في مسرح اكثر يقول يعجبهم، قول ما يعجبهمش الا افلام القديمه. نحن يعجبنا احنا من زمان انا عبد الحليم ده. بس لكنه في ناس كثير اغلبهم كثير يعجبون المسرحيه. في واحد في البريقه مثل يعني مسرحيه، مكان يضحك مكان يضحك مكان يضحك، بعدين بيجي اسمه ونسيته ومحسس. بس لكنه اول كم سنه يا بنتي يا بناتي فين كنا؟ كان الكهرباء تليل ساعه ساعتين وخلاص.
2: الكهرباء طال وقته ولا خلا خرجت تتبضع الكهرباء، يعني مع عيدي كنت شو تعيدوا هي؟ لا ما ينفعش.
1: ما ليش نسوي؟ ايش نسوي؟ اختتنا ليش في سكني ضغط؟ والله العظيم اني ما بحب للدكاتره، باب لي كده تومه بروح مني والله، والأذن الوسطى دوخة، فأنني لا سكرانة والله العظيم.
2: الله يعافيك يا خالة ويبعد عني كل شر يا رب.
1: ربي يهب لكم العافية ويخليكم إن شاء الله. والله يلا حياتي، سلموا على جيلنا. أنتي ديانة؟
2: أني عهد وخديقة.
1: عهد وخديقة؟
2: أيوة.
1: الله يهب لكم العافية وسلموا على ناصر ألف سنة.
2: يوصل
0: يوصل، هو بيسلم عليك.
1: كل يوم أني أسمع بس كل أغاني. كله أغاني، ما فيش كذا خبتم يعني إجازة معكم.
2: أيوة صحيح.
1: أيوة أيوة إجازة، ولا دائما بعدين الأغاني ما فيش قديم شفتي الأغنية
2: أغنية
1: حق
2: اسم حق مين؟
1: الأغنية
2: حق مين؟
1: عبد الرحمن باجي القديم، لأن أغاني أغنية حق الحين.
2: أيوة
1: أيوة. إيش استكنا
0: عبد الرحمن باجي
1: ليش تسمع لي محمد عبد الزيدي حق الحين؟ لا دقيق دقيق دقيق، وانا عم بقول لك خلاني ورا جيب اغاني القديمه.
2: الاغاني والمسؤول عليها هذا ياسر، وياسر قاعد يتسمع لك الان، وقلنا له خلاص ما عليه.
0: وصل رسالتك، وصلت
1: الاغنيه. صباح الخير واغنيه حق
2: الحين ياسر تسمع.
1: ايوه قلت اقول لكم خلاني ورا جيب حق عبد الرحمن باجنيس.
2: ايوه
1: وحق الزيدي وحق محمد عبد الله ناجي، هذه الفنانين القديم.
2: حاضر.
1: وهاني شاكر الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: الدنيا حق الله، كلنا احنا بنموت لها، كلنا احنا لا
0: صحيح.
1: بس الحمد لله اللهم لك الحمد.
0: صحيح
2: الحمد لله. الله يسعدك يا رب
1: ويعطيكم العافيه.
2: الله يعطيك العافيه
0: ويعطيك العافيه ان شاء الله يا رب.
1: ناصر عليهم كلهم، على دينا وعليهم كلهم حق.
2: عيوني ابشري يوصل سلامك.
0: يلا سلام، سلامك وصل.
1: سلم عليكم خاله سميحه.
2: الله يسلمها ويعافيها يا رب.
1: و
2: مريضة. الله يعطيها العافية يا رب يعافيها.
1: يلا
2: مع السلامة. الله يسعدك يا رب العالمين. وطبعا في معنا اتصال آخر أيضا، ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير ومرحبا بنهاية الأسبوع.
3: صباح النور.
2: يا
3: صباح
2: هلأ.
3: النور والعافية.
2: يا هلا.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: انقطع علي الخط.
0: أيوة صحيح.
2: أيوة.
0: الآن صوتك واضح.
3: أنا مقطع، ما خلونيش أتكلم.
2: لا لا، الشبكة الشبكة
0: الشبكة
2: يا
0: الشبكة ضعيفة. الآن صوتك واضح.
3: خلاص الحمد لله. الحمد لله عدت لكم.
2: يا هلا ومرحبا بعودتك، ويا أحلى من يعود.
3: أمين يا رب العالمين. أقول لك يا أستاذ الكل، المسرح كان ولاد الممثلين يا بنتي.
2: ايوه
3: كان كنا كل اسبوع يقولنا بالتلفزيون مسرحيه ونتفرج وابداع وثقافه، خذ الثقافه من المسرح.
0: صحيح
3: الابداع من المسرح.
0: صحيح
3: بس يا امي اهمل اهمل ما حصلش تشجيع ولا حصل ميزانيه من الدوله تدعم المسرح. ولا العالم كله المسرح هذا على مدار السنه للناس تتفرج بالتلفزيون وهكذا. الله مل عندنا.
2: ايوه
3: نتمنى من الله، نتمنى من الله من الوزير ان يدعم الممثلين. كانوا عهد يا خديجه الممثلين حقنا يمثلوا، يعني كما ما تقولي افتح يا سمسم اي اي مسلسلات عربيه كانوا يشاركوا معاها. كما محمد الرخم، كما انصاف علوي، نرجس عباد، ذكراه،
0: صحيح،
3: المسابلين،
0: صحيح،
3: فؤاد هويدين، علي يافعين،
0: الله يعطيك العافيه، ذاكرتك قويه. دول
3: كانوا من احسن الممثلين في عدن، وكانوا المسارح مليان عندنا.
0: صحيح وحقيقه ايوه
3: حتى جبنا احنا مسرحيه الاطفال، كان في عبد القوي مسرح الجيب. كان الاطفال الخمس كل واحد يودي عياله هناك.
2: حبيت
3: ها
2: حبيت الموضوع
3: والله العظيم. كل حاجه كانت عندنا. اهمل اهمل نتمنى من الحكومه ان تدعم الممثلين. نصهم ماتوا بالبيت وهم
2: للاسف
3: عندهم ابداع
2: للاسف. صحيح. الشديد.
3: وشكرا.
2: الله يسعدك يا رب.
0: شكرا على مداخلتك الجميلة هذه وعلى ذاكرتك القوية التي أتريتينا فيها حقيقة. بصراحة عدن لا زالت ولادة بالمبدعين. صحيح. والفنانين والشباب، ولكن للأسف الشديد بسبب الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد وبسبب قلة الدعم تراجعت هذه الأعمال وتراجع هذا النوع من الفنون.
2: وأيضا عزيزتي بتطرق لنقطة الذي ذكرها عم محمد، إنه في عدة مسرحيات انتشرت في عدن وكان لها طابع على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. وسوف نذكر على السريع أبرز هذه المسرحيات. أولا مسرحية التركة، والتي تعتبر من أشهر المسرحيات وقد تم ذكرها من عدد من المتصلين، وهي كتبها الأديب والمسرحي اليمني سعيد العلقي، وتعد من الأعمال الكوميدية الاجتماعية الذي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور العدني ووضعت طابعها وبصمتها في عالم المسرح العالمي. وأيضا غربان يا نظيرة من أعمال المسرحية البارزة التي شهدتها عدن بعد الاستقلال، وتعد من المسرحيات التي رسخت حضور المسرح العدني في تلك الفترة بعد غياب طويل. وأيضا معنا شهداء الغرام، يذكر كأحد أوائل الأعمال المسرحية التي عرضت في عدن خلال العشرينات القرن الماضي، وكان لها دورا في بداية الحركة المسرحية بمدينة عدن. وأيضا حكاية أسامة.
0: صحيح.
2: حكاية أسامة مسرحية حديثة نسبيا تناولت قضايا العنف والتطرف بأسلوب المسرح التفاعلي القريب من الجمهور، وقدمتها فرقة خليج عدن المسرحية التي وضعت طابع بارز في مجال المسرح والفن. وأيضا
0: ويمتلك المسرح العدني إرثا تاريخيا وثقافيا عريقا، فهو ليس مجرد فن عابر بل هو مهد الحركة المسرحية في شبه الجزيرة العربية والخليج. يعود تاريخ المسرح في عدن إلى بدايات القرن العشرين، وشكل رافدا تنويريا قاد التغير الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

0: على يد فرقة التراندنت التابعة للمدرسة الأهلية بالقرصان.
1: صحيح، وأيضا يوجد لدينا مسرحيات يعني عاصرناها نحن الجيل الحاضر، وهي ماك نازل من الأعمال اللي ساهمت في تعريفها بالمسرح العدني خارج اليمن بشكل كبير جدا، وطبعا تم نشرها في منصة تيدكس العالمية لأنها حظت على انتشار واسع حول العالم، وتم ترجمتها إلى خمس لغات إلى جانب اللغة العدنية أو اللهجة اليمنية العدنية تحديدا. وكما قلت سابقا قدمتها فرقة خليج عدن التي وضعت بصمة فريدة ومتنوعة في مجال المسرح. ومعنا أيضا مسرحية هديل الحمام من أبرز الأعمال التي قدمت في عدن خلال السنوات الأخيرة، وتناولت قضايا المجتمع اليمني بأسلوب درامي مؤثر. وأيضا يوجد لدينا مسرحية هاملت في عدن، نسخة عدنية من مسرحية هاملت العالمية أخرجها عمرو جمال في عام 2023، وحققت نجاحا كبيرا داخل اليمن وخارجه أيضا، كما أعاد تسليط الضوء على عودة المسرح إلى محافظة عدن. وأخيرا وليس آخرا، المسرحية التي نهضت من جديد في الآونة الأخيرة والذي أعادت تسليط الضوء على الجانب المسرحي، وهي يوميات مدير عام، من أحدث المسرحيات التي أقيمت في عدن والذي لقت تفاعلا جماهيريا واسعا، حيث ناقشت قضايا إدارية واجتماعية بقالب كوميدي وساخر وقريب من واقع الناس. هذه أبرز المسرحيات التي علمت في ذاكرة كل عدني وبدأت تنتشر أكثر. في كثير من المسرحيات التي عرضت والتي يمكن أن جميعنا شاهدناها، ولكن كما قلت مسبقا تم ذكر بعض من المسرحيات التي وضعت بصمة فريدة ونوعها من حيث طريقة التقديم أو من حيث طريقة إلقائها والمواضيع الحساسة التي تطرقت لها، والذي لمست كل مجتمع، ممكن ما نقولش المجتمع العدني فقط بل لمست كل أنواع وشرائح الناس ووصلت إلى العالمية، لأنه تقريبا المواضيع اللي تحدثت فيها لمست العديد من المجتمعات. فتفضل يا ناصر.
2: هناك كمان في مسرحيات كتير كانت قديمة، يعني اللي هو كان من إخراج عمرو جمال وكان الله يرحمه راية طه وكده، اللي هو نظيف
1: أيوة،
2: وكانت حبة اللي هي حق الأميرة. أنا ناسي اسم المسرحية بس أعتقد بتكروها، كانت سالي حمادة وعدنا الخضر.
1: ها عرفت، مدري إيش سلم حافة له علاقة بالسلالم
2: في بس لا الدك تانية في معهم حبة قديمة مرة، الكل ممكن تذكرها قديمة مرة، أو معرفة. أعتقد إن أول مسرحية كانت لهم من إخراج عمرو جمال اللي هي حق الأميرة ومدري إيش حاجة كده. في معك كمان معك كرت أحمر
0: ورصاص راجع كمان،
2: ورصاص راجع ومسيت الباقي.
1: هي مسرحيات حضت
0: على الدوت كوم أيضا.
1: أيوة على الدوت كوم. فعدن حضت بكثير من المسرحيات الذي معظمها وصلت إلى العالمية، وفي مسرحيات بقت على الدائرة اليمن والمجتمع العدني، ولكن هذلك يسعدنا إنه في مسرحيات وصلت إلى العالمية، مثل وتحديدا الذي أبرزهم هي معك نازل، إنه وصلت إلى إنها انتشرت في عدة منصات، كما قلت مسبقا ترجمت لخمس لغات بحكم إنها تطرقت لقضايا مست جميع المجتمعات، وكانت بطريقة سخرية وبرزت اللبس العدني والطريقة العدنية، وسلطت الضوء على المجتمع العدني بطريقة لطيفة وتفاصيل ممكن كانت مغيبة تماما عن الثقافة العدنية، وإنه في ثقافة بهذا الجمال وهذه الابتسامة الرائعة. وطبعا عزيزتي سوف نذهب إلى فاصل قصير جدا ثم نعود إليكم لنتحدث أكثر عن موضوعنا لهذا اليوم ولنقرأ تعليقاتكم المطروحة لدينا.

0: والله تحقق
1: الغنية اليوم
0: منايا.
1: يعني اللي اخترته يعني أنا اخترت لأصحاب المسارح كذا بيقول لك والله تحقق منايا.
0: يعني حقيقة الأغنية دي لها ذكريات معانا كلنا صح. بالذات الحقاوة ديك اللي عاشت 2014-15 نحن الجيل المراهقين في ديك الفترة كانت الأغنية عندنا حاجة واو.
1: هي لك يعني هي تعتبر حجرة يعني وقبل.
0: أيوة بس نحن كنا ديك الأيام نغنيها كثير وحقيقة نقول والله تحقق منانا جميعا بعودة المسارح إلى عدن ونحن سعيدين وممكن نقول مقطع وصار حبيبي معي إنه المسرح عاد وتزامنت عدن مع المسرح في آن واحد.
1: طبعا قال لي رسالة ذكرنا بمسرحيات طبعا ما شاء الله مستمعين معنا مسرحيات صرف غير صحي.
0: أيوة
1: صحيح. كانت البطولة
0: دي حق الدرج هذه حق الدرج يعني ذاكرة الدرج لأن كانت تهبلو
1: هذا عوض العبيدي طبعا.
0: يا هلا فيك أستاذ عوض نحن سعيدين وحابين تتصل أو تعمل نحن تعليق طويل حبوب هكذا أوكي صح دي حاجة ذكرت فحابين كمان ذكروا نحن بمسرحيات لأنه للأسف ذاكرتي شوية يعني ضعيفة
2: كمان في مسرحيات عرضت في خارج اليمن معك مسرحية معك نازل
0: أيوة قد ذكرناهم مسبقا
2: تمام ذكرت عرضت في ألمانيا وعلى مدى يومين كاملين ولقت وترجمت أيضا للغة الألمانية وحازت على إعجاب الكثير من المتابعين
0: زي ما قلنا مسبقا مسرحيتنا معك نازل كانت من أبرز المسرحيات اللي انتشرت حول العالم وترجمت لعدة لغات طبعا عزيزتي معنا كثير من التعليقات مع في الفيسبوك سواء كان على البث المباشر أو على بوستنا التفاعلي أو على الواتس أب فخلينا نروح للتعليق في تعليق قالك صح حاسة
1: نعم
0: أتفضل
1: بداية كانت أول مسرحية بوليوس قيصر عام 1910
0: تمام
1: أول مسرحية عربية وكانت في عدن مسرحية لقط والفار 1917 درب المواليد جابوا اللي احنا
0: حبيت
1: ايضا كان معنا العصر اسمه عطيل ومكبت
0: ايوه
1: من اعمال شكسبير وفي منهم مجموعه من كانت في عام 1968 وايضا معنا مسرحيه فرقه مصافي عدن اللي كانت التاسيس وساهمت في التلفزيون اللي هي كانت 1957 المسرحيات الحديده ما بعد 2000 هاملت عدن
0: ايوه
1: معك نازل ريختر او 10 ريختر ومسرحيه هنديه كانت معنا مسرحيه هنديه يا جماعه
0: انا ما تابعت شيء يعني
1: ولا انا ما خديجه
2: ما اذكر والله
1: ما اذكر هذه كانت باقي المسرحيات
0: ابرز المسرحيات
1: ما ذكروش
0: فحقيقة زي ما قلنا والله تحقق منانا إن عادت المسارح ودحين أعزائنا المستمعين والمتابعين بنذهب لتعليقات البوست في معنا عديد من التعليقات حول الموضوع الذي نال إعجاب الكثيرين وأرجعهم لذكرياتهم أيام المسرح ومعنا صالح النقش يقول رغم انتشار وسائل الإعلام الحديثة ما زال المسرح يمتلك تأثيرا خاصا لأنه يخاطب الجمهور مباشرة ويجسد قضاياهم أمامهم فهو يثير المشاعر والتفكير بطريقة يصعب أن تحققها الشاشات لوحدها لهذا يبقى المسرح وسيلة مهمة ومؤثرة في المجتمع اليمني إلى جانب الإعلام الحديث أيضا
2: أيضا لدينا تعليق عبر الفيسبوك من شكري باجسير يقول فيه صباح الخير للأرواح التي تضيء حياة الآخرين بلطفها وتزرع في الأيام معنى جميلا لا ينسى صباحكم سعادة لا تنتهي خديجة عهد ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام
0: حسناً وأذهب أنا أيضاً لتعليقات البوست ومعنا خديجة ناجي تقول لنا نحن كشعب نحب التنوع بكل شيء وأكيد المسرح له دور فعال ومؤثر جداً بطريقته المباشرة فيها مصداقية تشوفيها وتنقل ردة الفعل فيها بشكل مباشر إليك بعكس بقية أي وسيلة إعلامية في هذا الزمن الذي كثرت فيها الإشاعات والأمور الكاذبة والمفبركة والذي لا تصدق أيضاً
2: أيضا لدينا تعليق من عبد الباسط الكوم يقول السلام عليكم الله يسعد صباحكم وأبو خالد حدصن برضو بيصبع علينا أسعد الله صباحكم عهد خالد خديجة سيف وناصر فائز وياسر شوقي وجميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأعزاء
0: وتقول الدكتورة شهد المشقري تقول يقول الكاتب الراحل توفيق الحكيم المسرح ليس ترفيها هو وسيلة تربوية وتهذيب أيضا إذ خلا من نسالة صار سركا وأيضا أبو حذيفة الشجاعة يقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم. وأيضا
2: دكتور شهد المشجري
0: تناولته، وأيضا أبو خالد حلصم علق حول هذا الموضوع: نعم، المسرح قادر على التأثير بشكل أقوى، لأنه يعرض المشكلة بأسلوب كوميدي وينتقد الظواهر الدخيلة على المجتمع ويطرح الحلول لها بشكل مباشر مع الجمهور، والجمهور أيضا يتقبل الفكرة بشكل أسرع لأنها تأتي من ممثل أو فنان يحبه ويتابع أعماله، وهذا يساعد في نشر القضايا وإيجاد حلول لها وتكون ملامسة للأشخاص على أرض الواقع.
2: معي أيضا تعليق من الزميلة حورية قائد: يسعد صباحكم حبايبي وموفقين. يسعد صباحك أنت كمان يا حورية قائد. ومعنا محمد محمود الصالح يقول: طاب صباحكم بكل خير.
0: وطاب صباحك عزيزنا. وأيضا أم فرح فتحي محمد تقول: نعم، إذا كانت المسرحية توصل الرسائل على الواقع الذي يعيشه المواطن فلماذا لا؟ يجب أن تكون هناك مسرح. أيضا
2: ومعنا سالم بن شعبان يقول: صباحكم عسل طاقم برنامج عدن، هذا الصباح المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله. ويسعد صباحك يا سالم بن شعبان.
0: وأغرى التعليقات التي توجد لدي أنا على البوست هو من هاني بن حمدان يقول لنا: نعم، عودة المسرح شيئا جميلا، ولكن لمن تنادي؟ كل الرسائل تنطلق بطريقة تفيد وتعطي واقع المعاناة ووضعهم المعيشي، ولكن من يفهمك؟ من يتلمس خدمات المواطنين؟ قد تصل الرسائل بطريقة أو بأخرى وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن رجعنا للجواب إلى من تنادي؟ لا يوجد أحد من ينادينا.
2: بالفعل
0: نحن نأمل ذلك ونأمل أن نجد من ينادينا ويسمع، ولكن ليس يعني ليس عيبا أن يرجع المسرح ويضحك الشعب شوية ويشعر أن هناك انتماء وهناك أناس من طبقتهم وعايشين معهم يمثلوا مواقفهم وحياتهم بشكل خفيف لطيف. ممكن هم اليوم يخلينا احنا نضحك شوية، ولكن في يوم غد ينتهي هذا الهم ولا نراه مرة أخرى.
2: وكمان نسينا نقول أنه المسرح بيقدم رسالة سامية ونبيلة جدا في أنه يلفت أنظار الدولة والحكومة والجهات المعنية إلى معاناة الشعب وإلى معاناة الشارع، فيعني يقدم لهم رسالة في أنه هناك أناس تعاني فيلتفتوا قليلا لمعاناة الناس ويقوموا بتلبية احتياجاتهم.
0: ونتمنى نحن أن دور المسرح يستمر. وكانت أغلب التعليقات إجابة عن سؤالنا التفاعلي اللي تم وضعه في على البث المباشر وتم وضعه في صفحتنا على الفيسبوك، والذي هو: برأيك هل ما زال المسرح قادرا على التأثير في المجتمع وطرح قضايا بشكل أقوى من وسائل الإعلام الحديثة؟ وقد وجدنا إجاباتكم التي طرحت من خلال اتصالاتكم أو أيضا من خلال
2: تعليقاتكم عبر الفيسبوك.
0: صحيح، فهذه التعليقات أشادت أنه المسرح يمكنه أن يغير أشياء كثيرة. لهذا أعود إلى الأغنية اللي قالنا جابي ناصر الذي والله حقد منانا: إنه عادة المسرح وعاد الجمال المسرحي إلى أرض الواقع. ونتمنى أن يستمر، ما يكونش موسم زي آخر مسرحية كانت هاملت وغبنا سنين ثم عدنا إلى مسرحية
2: يوميات مدير عام.
0: صحيح،
2: عيد الأضحى.
0: فنتمنى أنه في كل فترة نرى مسرحية جديدة على أرض الواقع، مش بين فترة وفترة طويلة.
2: صحيح،
0: لأنه أحس أنه حصلت كذا الشعب قدر يخرج مكان في العيد، قدر يبتسم، قدر يضحك على همومه حتى إن كانت هموم، فيقول لك في يوم ما نضحك على هذا الهم، ولكن يأتي اليوم الذي نبتسم ونقول الحمد لله لقد انتهى الهم. من كثر ما حياتنا أصبحت مليئة بالمشاكل والهموم أصبحت مادة للسخرية ومادة السمة بشكل كبير جدا.
2: تمام، كمان الناس بتروح عن الشحنات المكبوتة فيهم طوال العام من خلال الضحك والترفيه والذهاب إلى مثل هذه الأماكن الجميلة والرائعة جدا.
0: صحيح، في وجد لديك تعليقات؟
2: عندي أيضا تعليق عبر الفيسبوك من صالح النقشي يقول: صباح الخير على إذاعة عدن الغد، وصباح الأمل والمحبة لكل المستمعين في ربوع اليمن. تحية عطرة لكم على برامجكم الهادفة وجهودكم المميزة في نقل الكلمة الصادقة. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير وبركة للجميع، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار. أخوكم صالح النقشي. يسعد صباح حكي يا صالح النقشي، ولك تحية كبيرة وتقدير كبير من إذاعة عدن الغد.
0: واو. تعليقاتها عاد باقي ولا كملوا؟
2: ولدي أيضا تعليق من فارس العبادي يقول: صباحكم هدوء يشبه صفحات كتاب لم تقرأ بعد، ورائحة قهوة تهمس أبدا يومك ورائحة قهوة تهمس، ابدأ يومك بلطف، فالحياة ما زالت تحمل لك الجميل، لا تنقل روحك، لا تثقل روحك بما كان، ودع قلبك يزهر بما سيكون، ابتسم فكل صباح وفرصة جديدة للحب، للسلام وللأمل. صباح الورد، وصباحك ورد يا فارس، ونشكرك على هذه الكلمات الجميلة.
0: وأيضا أضاف فارس العبادي: ذكرتونا في المسرح في أيام الثانوية العامة، كان لي مشاركة في مشهد مسرحي قصدت فيه أو مثلت إنني أنا الوطن، وظهرت على المسرح وأنا ألبس ثياب رثة جدا وموزقة ومكتوب على صدري الوطن، وهناك من الطلاب من مثل صورة الاحتلال، وآخرين من مثل صورة الأحزاب، وكان هناك رجال الدين والجنرالات الاحتلال، وأنا على خشبة المسرح أنادي أبناء الوطن والشباب الوطن أن أذكروني وأنقذوني، حتى أثار الشباب وأعلنوا ثورة ليحرروا وطنهم. بعدها رميت العكاز فعاودت نشاطي لأحضن أولادي أبناء الوطن، وأدينا رسالة بمجرد سكتش بسيط أدوه بعض الشباب أو بعض المراهقين في الثانوية العامة. فكانت صراحة فكرة المسرحية والسكتش لطيف جدا، فأتمنى أيضا المدارس تسلط الضوء على موضوع العالم المسرحي والسكتشات، لأنه ممكن تبقى شيء أثر جميل في الشباب والمواطنين بشكل عام، لأنه فارس العبادي تذكر يعني مشهد مسرحي مثله في أيام الثانوية، ولكن أبقى فيه أثر كبير، وحقيقة كان سكتش جميل جدا على ما حكيته لنا. في وجد لديك تعليق أيضا؟
2: لدينا تعليق عبر الواتس أب من أم قاسم كريتر، أرسلت لنا ملصق تقول فيه: ربي نسألك صباحا تشرق فيه قلوبا فرحا، قلوبنا فرحا وعملا نرضيك به، صباح الحب وصباح الخير والحب لك أيضا يا أم قاسم.
0: ويوجد تعليقات أخرى في الواتساب
2: أيضا. لدينا أيضا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى أسرة برنامج عدن هذا الصباح، أود أن أعبر لكم عن إعجابي بهذا البرنامج المميز الذي يطفي أجواء جميلة على صباح المستمعين، كما أشيد بإذاعة عدن الغد المميزة وما تقدمه من برامج رائعة ومتنوعة، أبعث لكم جميعا أصدق التحيات والتمنيات بدوام النجاح والتألق، أخوكم المستمع أحمد العلوي من سلطنة عمان. وهذه تحية لكل متابعينا ومستمعينا الكرام من عمان الشقيقة، وتحياتي للمذيعة خديجة والمذيعة أحد وناصر، وتحياتنا لك أيضا.
0: وأيضا يوجد لدينا تعليقات أخرى. وحسنا يبدو أن انتهت تعليقاتنا لهذا اليوم، أو يوجد لديك أنت معك لو أنا مش معي واتس إذاعة.
2: فؤاد أبو خاطر يقول: صباح الحب لقلوب أحبها جدا، صباح الأشخاص الذين وجودهم يغير شكل اليوم ويزرع في الروح حياة لا توصف، صباحكم دفء ومحبة وأشياء جميلة تشبه نقاء أرواحكم، صباحكم مسرح عهد وخديجة وناصر وياسر، المسرح سيف ذو حدين ومهم جدا، وتحياتي لديانا وللجميع، معكم فؤاد أبو خاطر من العند تبن، وهذه تحية خاصة من عدن الغد لكل أهلنا وأحبتنا في العند.
0: صحيح، هل يوجد جديد من التعليقات؟
1: أعتقد أبو خالد حلصن اسم المسرحية اللي قابل.
0: لا هذا التعليق ما طلع لنا، فأنت إيش طلع له؟
1: قابل بالواتساب اللي هي مسرحية سيدتي الجميلة،
0: سيدتي حق الأميرة اللي انت كنت تدور لي،
1: كنت تتكلم
0: عنها. اوكي،
1: شكرا ابو خالد حلصم.
0: حبيت نشكره حقيقة على المتابعة الدؤوبة اللي دائما والتركيز في التفاصيل، وهذا جدا يسعدنا احنا ويعتبر متابعنا المفضل حقيقة.
2: طيب. ومعنا أيضا آخر رسالة من سالم بن شعبان يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت، وهذه تحية خاصة من إذاعة عدن الغد لكل متابعينا وأحبتنا في وادي العين وفي حضرموت.
1: هذا تصريح مباشر. اليوم ايش؟
0: اليوم خميس.
1: خميس، معكم دقيقة تختموا.
0: فإذا نحن الآن نعتبر تحت التهديد ونحن الآن نطلب النجاة ونقول للأسف إن انتهت حلقتنا لهذا اليوم وحلقة نهاية الأسبوع من برنامج عدن هذا الصباح،
2: ولكن كانت حلقة جميلة ومميزة. قدمنا لكم المسرح العربي، استقبلنا فيها تفاعلاتكم ومواقفكم ومشاركاتكم التي أعادت لكم ذكريات جميلة من الزمن الجميل.
0: وإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح، ولكن لم ينتهي تردد إذاعة عدن الغد. خليكم معنا لبرامجنا المتنوعة والأغاني الجديدة والحصرية التي تأتي من خلال إذاعة عدن الغد، ولكن نقول لكم بنلقاكم يوم السبت، فعشان كده ارتاحوا اليوم وبكرة ونلقاكم يوم السبت حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. ولكن إيش نقول لهم؟
2: وحتى الملتقى، جمعتكم مباركة ودمتم طيبين،
0: وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: المواطن أخت المواطنة. من آثار داء السكري على الصحة، يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، وترقبي خبب الركاب يقودها محيي القريض إلى مميت المال. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن كثير في الآية أمران: الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه. وأبو لهب أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. وقد روي أن رجلا أهان المنذر بن سعيد البلوخي وأمعن في أذاه، وكان المنذر قاضي الجماعة في قرطبة أيام الناصر، فكلمه المنذر بكنيته، أي يا أبا فلان، والكنية من دلائل تعظيم المخاطب. فقيل للمنذر: أيؤذيك وأنت تخاطبه بكنيته؟ فقال مرتجلا: لا تعجبوا من أنني كنيته من بعد ما قد سبنا وأذانا، فالله قد كنى أبا لهب وما كناه إلا خزية وهوانا. جاء في فقه اللغة للثعالبي: إذا مات الإنسان من غير قتل قيل مات حتف أنفه، وأول من تكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الثعالبي في فقه اللغة أيضا: إذا كان الفرس لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه، وأول من تكلم بذلك رسول الله في فرس ركبها. قال ابن دريد: ومن الألفاظ التي لم تسمع من عربي قبل رسول الله قوله: الآن حمي الوطيس، أي اشتدت الحرب، وقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقوله: الحرب خدعة، وقوله: إياكم.
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت السوء.

أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. بحثت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع منظمة زورا الهولندية توسيع تدخلاتها في اليمن، خاصة في مشاريع المياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجا. تفقد وفد من منظمة الهجرة الدولية IOM مشروع إعادة تأهيل المعهد التقني الصناعي بالحصب في تعز، الممول من الحكومة اليابانية بهدف تعزيز التعليم الفني ورفع كفاءات التدريب المهني. عربيا وعالميا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات للسكان من العودة إلى بعض المناطق واستمرار التوترات الميدانية. أكدت روسيا رغبتها في تعزيز التعاون مع هنغاريا في مجالات الطاقة والاستثمار بعد تولي رئيس الوزراء الجديد بيتر ماغرير مهامه. اقتصادياً، استأنفت روسيا والولايات المتحدة التبادل البريدي عبر الدول الثلاثة في خطوة تعيد فتح قناة اللوجستية بين البلدين بعد سنوات من التوقف. أعلن وزير الصناعة الروسي تضاعف صادرات بلاده الصناعية إلى عدد من الدول بينها مصر والهند والجزائر وليبيا مع توسع الصادرات والمعدات المنتجات الهندسية. رياضياً، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي انطلاق النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج 2026-2027 بمشاركة 12 نادياً من دول الخليج واليمن. حقق المنتخب المغربي أفضل ترتيب في تاريخه بصعوده إلى المركز السابع عالمياً في تصنيف الفيفا ليصبح أعلى منتخب عربي وأفريقي في تاريخ التصنيف. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل والأخبار يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. غلبت على الأدب العربي نزعة ذكورية واضحة، فعاش أدب المرأة غالبا في الظل، إلا فيما ندر من لمسات حانية على ولد، أو وصية لبنت، أو كلمة بليغة خرجت مجرى المثل. وقد أورد القرآن الكريم أقوالا لبعض النسوة، منهن امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار على الدار فقالت: عندك بيتا، ولم تقل بيتا عندك. وفي الأدب العربي أو غيره قليلا ما نجد امرأة شاعرة كالخنساء، لكن هذا لا يمس المرأة في شيء، فإن سبق الرجل بخياله فهو في حاجة إلى امرأة تذكره بالواقع وتحد من إمعانه في الوهم وإسرافه في الخيال. ونجد في أدب النساء من الجمال ما لا يقع تحت حصر، منه ما يدل على سرعة البديهة والجواب الحاضر. سأل عبد الملك بن مروان بثينة: ماذا رأى فيك جميل حين قال ما قال؟ فقالت: على البديهة، ما رأى فيك المسلمون حين ولوك أمرهم. ونجد في أدب النساء ما يدل أيضا على الرقة والسهولة. يروى أن جارية كان في يدها خاتم من ذهب وعود من سواك، فطلب منها رجل خاتمها ليتذكرها به، فقالت: هذا ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود.

اختلط الأتراك بالمصريين منذ أيام محمد علي باشا، واختلط بالأتراك عرب آخرون، ولكن المصريين أخذوا عادات وكلمات، وكان من جملة ما أخذوه كلمات وأسماء أعجبوا بها. من هذه الأسماء مروة، ولكن ألبسوها زيا تركيا فكسروا الميم ونطقوا الواو العربية المتحركة بحرف ذ التركي، فصار الاسم ميرفت بدلا من مروة. يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخذوا مع مروة كذلك أختها الصفا، واشتقاقا من الصفا سمى الأتراك صفوة، وكتبوه بتاء مفتوحة حين كانت لغتهم التركية عثمانية تكتب بحروف عربية. وأخذوا معه بهذا الشكل أسماء كثيرة تكتب بحروف عربية، مثل شوكة وبهجة وحكمة، وهي أسماء عربية تكتب في العربية بتاء مربوطة. الطريف في الأمر أنهم أخذوا عنا الأسماء ثم أخطأوا في كتابتها، ثم أخذناها عنهم ثانية وأبقينا على الخطأ، على أن لكل امرئ الحق في أن يكتب اسمه كما يشاء. أسماؤكم ملك لكم فافعلوا بها ما شئتم.

حين احتضر ذو الأصبع العدواني دعا ابنه أسيدا فقال: يا بني، إني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، واسمح بمالك، وأعزز جارك، وأعن من استعان بك. نعم الوصية تلك.

دخل رجل من بني أنف الناقة بن قريع بن سعد بن تميم على عبد الملك بن مروان، فسأله عبد الملك: ممن أنت؟ فقال: من الذين قال شاعرهم: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقال عبد الملك: ومن أي تميم أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم القائل: يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلوما. فقال: من أي بني سعد أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم الشاعر: فلا وأبي كما ظلمت قريع بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا. قال: فمن أي بني قريع أنت؟ قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فقال عبد الملك: اجلس، والله لقد خفت أن تفخر عليه.

تقول العامة عن الإنسان الطيب الخلوق ابن أوادم، وأوادم جمع آدمي، وهي تعني في اللغة الإنسان مطلقا. ومن تعابيرهم أوادم البلد، أي أعيانها ووجوهها المحترمون. ذكر الشالجي أن أبا العيناء وكان ضريرا سلم عليه أحد الناس فلم يعرفه، فقال له: من أنت؟ فأجابه ممازحا: من بني آدم. فتعلق به أبو العيناء وقال له: مرحبا بك، كنت أحسب أن هذا النسل قد انقطع.

يقول المثل: إذا نزل القدر عمي البصر. فما قصة هذا المثل؟ مما يروى في قصة هذا المثل أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس الصحابي الجليل، تقول: إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء، فكيف لا يبصر شعيرة الفخ حين يصاد؟ فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر. فأرسلها مثلا. وفي المعنى نفسه يقال: إذا حان القضاء ضاق الفضاء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسم مالاً كان قد خصصه للقواعد من النساء والعميان والأيتام، فقال أحدهم للعامل: اكتبني في القواعد. فأجابه: ويحك، القواعد هن النساء اللاتي لا أزواج لهن. فقال: اكتبني إذن في العميان. فقال: اكتبوه، لأن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: أرجوك أن تضع ابني في الأيتام. فقال: حقا، من كنت أباه فهو يتيم. من الجموع التي داخلها الخطأ في لغتنا كلمة آنية، فالشائع عند العامة أن الآنية مفرد وأن الأواني جمعها، وهذا خطأ ظاهر، فالآنية جمع لا مفرد، ومفردها إناء، ولفظة إناء تجمع على آنية وهو جمع قلة، وتجمع على أوان وهو جمع كثرة. قال ابن منظور في لسان العرب: والإناء واحد الآنية وجمعه آنية، وجمع الآنية الأواني. يقول زهير بن أبي سلمى: لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات آنية ملاء، فقد وصفها بأنها ملاء، دالا بذلك على أنها جمع لا مفرد.

حكي عن أبي بكر الهذلي أنه بينما هو يسامر الخليفة أبا العباس عصفت الريح فأوقعت طستا من السطح إلى المجلس، فارتاع الحاضرون ولم يتحرك أبو بكر، وما زالت عينه متطلعة لعين أبي العباس. فقال له الخليفة: ما أعجب شأنك يا هذلي، لم ترع مما راعنا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما للمرء قلب واحد. فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما شعرت بها ولا توجهت لها إلا بما يلزمني في نفسي لأمير المؤمنين. فقال أبو العباس: لئن بقيت لك لأرفعن منك ضبعا لا تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان. والضبع العضد، والجملة هنا كناية كما في أساس البلاغة، بمعنى لأنوهن باسمك. وكان أبو العباس يقول بحسب ما أورد الجاحظ: ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. والعبرة من القصة أن من حق الملك إذا حدث بحديث أن يصرف الحاضرون أفكارهم وأذهانهم نحوه، فإن كان الحاضر يعرف الحديث الذي يحدث به الملك استمع إليه استماع من لم يعرفه، وأظهر السرور بفائدة الملك والاستبشار بحديثه، فإن في ذلك أمرين: أحدهما ما يظهر من حسن أدبه، والآخر أنه يعطي الملك حقه بحسن الاستماع.

في فقرة وسم سألتكم ما أجمل شعر قيل في فلسطين، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من ابن بغداد يقول أبياتا للجواهري: وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود، وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب، حتى بلغ قوله: ثقوا أنا توحدنا هموم مشاركة ويجمعنا مصاب. مشاركة أيضا من مصطفى يقول: افرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك من فرط الزحام وأجلك. ومشاركة من عبد الله المري: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره، أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ مشاركة أيضا لحياة تقول فيها: أتحب غزة؟ قلت أعشقها، هي نبض خفاقي وروح الروح. ومشاركة من فاطمة الشيباني أبيات محمود درويش الشهيرة: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات إسخيليوس، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. مشاركات جميلة. نصل إلى مشاركة محمد علي، وقد اقتبس أبياتا لعبد الله السعيدي يقول فيها: الحب عالمنا المكنون، يأخذنا إلى البعيد بأحلام السلاطين، وقد يكون الهوى في ذاتنا وطن، يسري مع الروح في سرب الرياحين، كل البلاد لها قدر يليق بها، إلا فلسطين تجري في الشرايين. وهذه مشاركة من إيمان علي تقول: فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليل، أبيات غازي الجمل رحمه الله. وهذه مشاركة أيضا لمصطفى يقتبس فيها أبيات أمل دنقل رحمة الله عليه، هذه الأبيات الشهيرة: إنه ليس ثأرك وحدك، إنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل، لا تصالح. مشاركة أيضا من إناس تقول: سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطباء. ومشاركة من محمد، وهذه الأبيات للشاعر المصري الجميل أحمد بخيت: كن أنت صوت الأمهات ممزقا بالدمع، أشرف من نشيد الدولة، وقميص أرملة الشجاع مخضبا بالشوق، يرعب راية محتلة لدماء طفل في شوارع غزة، أقم الصلاة فكل طفل قبلة. وأختم بأبيات كتبتها مؤخرا أقول فيها: وأنا الذي ورث القلوب جريحة، والدمع من وجع الزمان سجاما، فبقلبي الشامي أبكي غزة، وبقلبي الغزي أبكي الشام. أشكر لكم هذه المشاركات الجميلة، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

0: مصطفى جواد مؤرخ لغوي من أعلام نهضة العراق في العصر الحديث، كان من حماة العربية، وطالما ذكر أن اللغة العربية صارت صناعة، والصناعة تحتاج إلى الدقة والإتقان، وأنها تكتسب بالتمرن والبراعة. عاش مصطفى جواد مع المعاجم العربية زمنا طويلا، درس قديمها وعلق على حديثها، ولاحظ على المعاجم القديمة قلة تبويبها ونقص تنسيقها وقصورها في تناول الألفاظ المولدة والمعربة. كان موسوعة معارف وعضوا في المجامع العلمية العربية. يقول في كتابه المباحث اللغوية في العراق: إن اللغة العربية عراها الفتور وأصابها ذلك العجز، مع أنها منطوية على عناصر النماء والإثراء والانتشار والازدهار. ومن الطريف أنه كان يضع الألفاظ الخطأ في قفص الاتهام ويحاكمها، ثم يقرر إعدام روحها كما يقول، لأنها غير صالحة وغير فصيحة. وهو صاحب كتاب قل ولا تقل. في إحدى ندواته حول قيام الدولة العباسية سئل عن عدد الخلفاء العباسيين ومن هم، فسرد أسماءهم جميعا وهم 37 خليفة، مع تاريخ ولادة كل واحد منهم وتاريخ خلافته ومدة الخلافة وسنة القتل أو الوفاة، وقد بقي هذا حديث الناس أياما طوالا. توفي رحمه الله في 17 من كانون الأول سنة 1969، وترك لنا ثروة علمية يحق لكل غيور على العربية أن يعتز بها ويفخر. يقول عن نفسه: جمعت شعري في دفتر سميته الشعور المنسجم في الكلام المنتظم، وفيه شعر الشباب والكهولة والشيخوخة، وهو مختلف قوة وضعفا بحسب أطوار العمر واختلاف الأحوال وصفاء البال. ولولا أن الشعر يمثل أطوار حياة الشاعر لحذفت كثيرا من الشعر الذي ضمنته هذا الدفتر. ومن شعره الوطني يستنهض العرب، يقول: ألا يا قوم نتخذ الجهود سبيلا يبلغ الوطن السعودا، وكونوا راكنين إلى اتحاد يكون لشعبكم ركنا وطيدا، فيا عربي شبل الأسد جاهد لهم وانشر لعزهم البنودا، وصل واهجم وحارب كل ظلم ودافع مخلصا واحفظ عهودا، فما للحق في الدنيا وجود إذا لم يظهر البأس الوجودا، وقاوم ما استطعت ولذ بحرب ضروس تسكن الخصم اللحودا، وناضل للبلاد نضال حر شجاع رام العليا صعودا.
1: أعزاؤنا المستمعون،
0: وناضل
1: ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
0: عروبي فداري بحيث أنخت رحلي وانثنيت توضأت القصيدة كل ماء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية.

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت

إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

حبيبك احذر تهملة شوفك ما هملت تصبح مشكلة بتفضل مقيد في حبه ولا بتفضل مقيد في حبه ولا اتقلني انا بس لا تتعب ولا اتقلني انا بس لا تتعب ولا

0: في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة، عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو

أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. بحثت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع منظمة زورا الهولندية توسيع تدخلاتها في اليمن، خاصة في مشاريع المياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجا. تفقد وفد من منظمة الهجرة الدولية IOM مشروع إعادة تأهيل المعهد التقني الصناعي بالحصب في تعز الممول من الحكومة اليابانية بهدف تعزيز التعليم الفني ورفع كفاءات التدريب المهني. عربيا وعالميا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات للسكان من العودة إلى بعض المناطق واستمرار التوترات الميدانية. أكدت روسيا رغبتها في تعزيز التعاون مع هنغاريا في مجالات الطاقة والاستثمار بعد تولي رئيس الوزراء الجديد بيتر ماغرير مهامه. اقتصاديا، استأنفت روسيا والولايات المتحدة التبادل البريدي عبر الدول الثلاثة في خطوة تعيد فتح قناة اللوجستية بين البلدين بعد سنوات من التوقف. أعلن وزير الصناعة الروسي تضاعف صادرات بلاده الصناعية إلى عدد من الدول بينها مصر والهند والجزائر وليبيا مع توسع الصادرات والمعدات المنتجات الهندسية. رياضيا، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي انطلاق النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج 2026-2027 بمشاركة 12 ناديا من دول الخليج واليمن. حقق المنتخب المغربي أفضل ترتيب في تاريخه بصعوده إلى المركز السابع عالميا في تصنيف الفيفا ليصبح أعلى منتخب عربي وأفريقي في تاريخ التصنيف. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل والأخبار يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

تصبح طب في وسط مكريبة الهب. تدلى تدلى بنفسك خايف عليك تتعب، لا عاد تصبح حطب في وصمك ليه، في وصمك ليه بتلعب.

عجب عجب وزماني عجب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن

0: عجب وزماني عجب جاهل وما يلعب عجب وانا اصفر عجب جاهل وما يلعب مع انسان يعرف طرب قلنا يتعلم الفن يا عامري قلنا يتعلم الفن
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يعملون بما يتعلمون وممن يستفيدون العلم. تكلمنا معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقات سابقة كلاما مفصلا حول الشيء من أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة، وتكلمنا أيضا في الحلقة الماضية عن الأذان وما يتعلق به. قبل أن نتكلم في صفة الصلاة وأحكامها، سوف أتكلم عن الشروط الواجب توافرها قبل أن يصلي المرء. ما هي الشروط المطلوبة منك أنك تفعلها؟ هناك عندنا عدة شروط لا بد أن تكون متوفرة حتى تصح صلاتك. هذه 9 شروط. أولها الإسلام، فلو صلى الكافر لا تقبل.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: منه صلاته ولا تصح، والثاني أن يكون مميزا، والثالث أن يكون عاقلا. هذه الثلاثة شروط لا بد أن تتوفر لأجل أن تقبل منه صلاته. المميز أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا لكم في السابق ما هو حاله، وذكرنا أن المميز ليس من شرطه أن يكون هذا المميز يعني كبيرا أو بالغا، يعني قد يكون مميز أحيانا عمره 5 سنوات ويعتبر مميز. والتمييز يعني لا ينضبط عند الناس، قد يكون بعض الناس أحيانا يميز بعض الغلمان وعمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو نحو ذلك. أنا أعطيكم مثالا على التمييز. الآن لو عندنا طفل عمره 2 سنين أو 2.5 سنين مثلا ومعه 100 ريال، ثم أقبلت أنت إليه ومعك 5 ريالات، كل ريال لوحده في ورقة، وقلت له تعال يا محمد، قال لك نعم، قلت أعطيك هذه الأوراق الكثيرة الريالات الكثيرة وتعطيني الواحد الذي معك، فإن نظر وقال إيه نعم وافق، هذا معناه أنه غير مميز، ما يدري إيش الفرق بين 100 والريال. أو لو ذهب إلى بقالة واشترى شيئا بريال وأعطاه 100 ولا انتظر أن يرجع له الباقي، هذا يدل أنه غير مميز. أما إذا قال لك لا هذه 100 ريال وهذه 5 ريالات، لا أنت تحتال علي، تلعب بعقلي. فإذا قال لك مثل ذلك دل هذا على أنه مميز وأنه يعقل ما تتكلم به عندها لو صلى أو نحو ذلك، لا صحت صلاته. ألا لا، شروط الصلاة أيها الإخوة والأخوات لا بد أن تتوفر في المصلي قبل صلاته، أن يكون مسلما، أن يكون مميزا، ولأن الصغير الذي يركع ويسجد لا نقول له صلاة لأنه ما يدري عن شيء حتى لو كان يصف بجانبك ويفعل مثلك. الثالث أن يكون عاقلا، أن يكون عقله معه، أما إذا لم يكن عقله معه فلا تصح صلاته. عندنا أيها الإخوة والأخوات عدد من الشروط لا بد أن تتوفر أيضا بعد هذه الشروط التي تقدمت معنا. أول هذه الشروط دخول الوقت، أن يكون المرء يصلي بعد أن يدخل عليه وقت الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد لأجل أن يصلي أن يكون الصلاة قد دخل وقتها. فلو مثلا صلى إنسان مثلا يؤذن لصلاة الفجر الساعة مثلا 5 وصلى صاحبنا الساعة 4 قبل الفجر بساعة، هذه لا تعتبر صلاة يعني لا تعتبر صلاة فجر أعني بذلك، وليس له إلا النافلة فقط. ولو أنه صلى مثلا صلاة المغرب قبل دخول وقتها أو العشاء ثم تبين أنه صلىها قبل دخول وقتها، فهذه لا تعتبر له صلاة يعني صلاة فريضة، إنما تعتبر له صلاة نافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب نحتاج إذن أن ننظر الآن كيف نعرف أوقات الصلوات، هذا أولا. قد يقول البعض أوقات الصلوات تعرف يا شيخ إذا أذن. طيب المؤذن نفسه كيف يعرف أنه قد دخل وقت الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني، أفرض أنك في مكان ليس فيه مؤذنين، ستقول طيب يوجد عندنا التقويم. طيب لو أنك في مكان حتى تقويم ما فيه أو منطقة ليست موجودة على الخريطة، لو أنك في بعض ولايات الصين مثلا ذهبت لدراسة أو لعلاج أو لسياحة أو لغير ذلك، ثم وجدت هناك واحتجت أن تعرف أوقات الصلوات، كيف تستطيع أن تعرف أوقات هذه الصلوات؟ سأعطيكم أيها الإخوة والأخوات عددا من الضوابط التي تستطيع بها أن تعرف أوقات الصلوات لأجل أن تصلي الصلاة على وقتها. طبعا نحن سنذكر أوقات الصلوات، وهذا الوقت الذي سنذكره لكل صلاة أنت مخير بين أن تصليها في أوله أو في آخره. يعني لو قلنا مثلا وقت صلاة الظهر يدخل الساعة 12 والعصر يدخل الساعة مثلا 3 عصرا، أنت مخير، إذا أذن الساعة 12 تستطيع أن تصلي الساعة 12، تصلي الساعة 1، الساعة 1:30، وليس عليك إثم في ذلك. الساعة 2:30 كله جائز الصلاة فيه وليس عليك إثم في ذلك، لكن الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال الصلاة على وقتها، أو قال الصلاة في أول وقتها. وكذلك قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، يعني الأصل أنك إذا يسر لك الخير أن تسابق إليه. وقال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس يعني زوال الشمس كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. هذه هي الأوقات، لعلي أمر عليها الآن مرورا سريعا في التعريف بها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتكلم في طريقة جمعها لو أراد أن يجمعها. أيها الأحبة الكرام، نبدأ أولا بوقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر ذكر أهل العلم أنه يبدأ بالزوال، بزوال الشمس يبدأ وقت صلاة الظهر. طيب، ما هو زوال الشمس؟ نحن نعلم أن الأفق يكون بهذه الصورة، تخرج الشمس من المشرق ثم تسير تسير ثم تتعامد في كبد السماء، هذا يسمى نصف النهار، تستمر متعامدة لمدة 9 دقائق أو 10 دقائق، ثم بعد ذلك تتحرك إلى جهة الغرب، ثم بعد ذلك تغرب ويدخل وقت صلاة المغرب. من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس إلى تعامدها، هذا كله وقت صلاة الضحى، ليس وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، سيأتي بيانه بعد قليل، هذا وقت لصلاة الضحى. إذا تعامدت الشمس هذا وقت منهي فيه عن الصلاة. طيب، كيف تعرف أنه منهي عن الصلاة؟ أنا أعطيك كيف تعرف أن الشمس متعامدة. قد تقول أنا يا أخي أنظر إلى الشمس فوق ولا أدري الشمس في عيني، ما أدري. فأنت إذا أردت أن تعرف ضع شاخصا، يعني مثلا تأخذ لك عود وتأتي إلى الأرض وتغرس هذا العود في الأرض مثلا بهذه الصورة، تجد أن الشمس تخرج من المشرق ويبدأ الظل يكون من هذه الجهة من الغرب، ويبدأ كلما ارتفعت الشمس أكثر، كلما ارتفعت الشمس أكثر يبدأ هذا الظل يقصر يقترب من العود، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تقترب الشمس، ترتفع ويبدأ هذا الظل يصغر يصغر يصغر حتى تتعامد الشمس عليه. الشمس إذا تعامدت عليه توقفت لمدة 9 دقائق، تتوقف لمدة 9 دقائق. إذا توقفت هذا وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال إن الشمس تسجر في هذا الوقت، هذا وقت نهي. طيب، كيف تعرف أين ظله؟ ظله يكون لو رفعته يكون فيه نقطة هنا سوداء، هنا سوداء، هذه هي ظله. طيب، تعامدت عليه، بعد ذلك تبدأ الشمس تتحرك نحو الغرب، إذا تحركت وخرج له ظل ولو شعرة، الآن بدأ وقت صلاة الظهر. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ينتهي وقت صلاة الظهر لما يصير ظله مثله، يعني تأخذ مثلا هذا وتضعه بهذه الصورة، ثم بعد ذلك تضع خطا وتعيده مكانه، تبدأ الشمس وهي ذاهبة إلى هناك تقترب تقترب تقترب، يقترب الظل من هذا الخط، فإذا وصل إليه معناه قد خرج وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. إذا صار ظل الشيء مثله بدأ وقت صلاة العصر. طيب، إذا انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر، متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ الأصل أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار أنك تصليها أنت إذا شئت في هذا الوقت، أو تصليها أنت أن تغيرها عنه إن شئت. ووقت الضرورة هو الوقت الذي لا يجوز أن يؤخرها العبد عن هذا الوقت. وقت الاختيار أن يصير ظل الشيء مثليه. كيف يصير ظل الشيء مثليه؟ تضع الشخص أو القلم وتضع خط، زين، هذا الخط الأول الذي يدل أن وقت صلاة الظهر ينتهي، ثم تضع خط ثاني حتى يصير ظل الشيء مثليه وتعيده إلى مكانه الأول. فهو إذا وصل إلى الخط الأول انتهى وقت الظهر، بدأ وقت العصر الاختيار، ثم يبدأ يمشي إلى أن يصل إلى الخط الثاني، والشمس الآن اقتربت من الغروب، عندها يكون وقت الاختيار قد مضى، ويستمر وقت العصر إلى الغروب، لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى الغروب إلا من كان محتاجا إلى ذلك، مثل المريض الذي يحتاج إلى من يوضأه، مثل المسافر الذي لم يجد مكانا آمن ليصلي فيه، مثل من احتاج إلى تأخيرها لعذر شرعي، عنده مثلا اشتغل بأحد مريض، أو مثلا عنده إسعاف أو نحو ذلك، هؤلاء يجوز له أن يؤخره إلى هذا الوقت. هذا أيها الإخوة والأخوات هو المتعلق بوقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يستمر إلى أن تغرب الشمس، وهو وقت لصلاة العصر، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس دخل علينا وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب سهل معرفته ولا يكاد يجهله أحد من الناس. وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس دخل علينا وقت صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ الشفق الأحمر أيها الأحبة، إذا غربت الشمس، تعلمون أن الشمس إذا اقتربت من الغروب يتحول اللون إلى أحمر، حمرة الغروب يعني أصلا كما هي حمرة الشروق. فتغيب الشمس ولا يزال فيه أحمر في الأفق باقيا، ثم تغيب ويبدأ الجو يظلم ولا يزال الأحمر موجود، هذا اسمه الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء. طيب السؤال الآن، كم بين غروب الشمس وبين غياب الشفق الأحمر؟ لأن نحن في مدن ولا يتيسر لنا أن ننظر في الشفق الأحمر وغيابه ونحو ذلك. بين غروب الشمس وبين غياب الشفق الأحمر قرابة ساعة وعشر دقائق غالبا، يعني قرابة ساعة وعشر دقائق. طبعا يختلف في الشتاء ويختلف في الصيف حسب درجة ميلان الشمس أو عدم ميلانها، لأن الشمس يختلف ميلانها بين فصل وفصل، لكن غالبا يكون ساعة. يعني إذا كان يؤذن المغرب تغرب الشمس الساعة السادسة، في الغالب أن الشفق الأحمر يغيب الساعة السابعة وعشر دقائق، سابعة وربع ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بصلاة المغرب. طبعا من السنة أن يبكر بصلاة المغرب جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، وكان الصحابة يقولون كنا نصلي المغرب ثم يمضي أحدنا فيرى مواقع نبله، يعني نحن في العصر نرمي بالنبل بالسهام ثم نصلي المغرب ونذهب نبحث عن السهام نأخذها، وذلك لأنه لا يزال الجو مسفرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. وكذلك الحرص على التبكير بصلاة العصر، وقد نص الله عز وجل عليها لما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فبين أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي لا بد أن يحرص عليها. بل إن صلاة العصر حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من صلى البردين دخل الجنة، في البخاري، من صلى البردين يعني الفجر والعصر دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، وذلك بسبب أنه يعني سيحزن يوم القيامة حزن من فقد أهله وماله. إذا انتهت صلاة المغرب دخلت صلاة العشاء. صلاة العشاء أيضا لها وقتان، لها وقت اختيار إن شاء أن يؤخر إليه وإن شاء أن يقدمه، ولها وقت ضرورة إن شاء أن يعني يؤخر، يجوز أن يؤخر إلى وقت الضرورة من كان يحتاج إلى ذلك. وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل الأول. طيب يعني مثلا إنسان أذن عليه الساعة 7 العشاء، ومثلا هو في البيت لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمريض مثلا أو مثل المرأة ونحو ذلك، لن يصلي في المسجد. متى إلى أي حد يجوز أن يؤخر صلاة العشاء؟ يجوز أن يؤخرها إلى ثلث الليل. الذي بعد ثلث الليل لا يؤخره إلا لضرورة، كالمريض مثلا الذي لا يجد من يوضأه، وكمن كان مشتغلا بشيء أو نحو ذلك.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله، أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: طيب كيف نحدد أيها الإخوة وقت الثلث الليل الأول وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الأخير؟ يعني كيف نستطيع أن نضبطه؟ نضبطه أيها الأحبة بهذه الصورة حتى تستنتج متى يكون ثلث الليل الأول ينتهي. تعال خذ متى يؤذن لصلاة المغرب ومتى يؤذن لصلاة الفجر، ثم اقسمه إلى ثلاثة أقسام. يعني نفرض أن يؤذن لصلاة المغرب الساعة السادسة مثلا، ويؤذن لصلاة الفجر في الساعة مثلا السادسة فجرا مثلا، يعني هذه 12 ساعة بينهما، تعال نحسبها. يؤذن المغرب الساعة 6، إذن كم ساعة عندنا بينهما؟ 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6، هذه 12 ساعة الليل كله، اقسمها على ثلاثة يكون 4، إذن كل ثلث من هذا الليل 4 ساعات. حتى تستخرج ثلث الليل الأول أضف على صلاة المغرب 4 ساعات، 6 7 8 9 10، إذن الساعة العاشرة يخرج الثلث الأول، ما يجوز أن يؤخره عن الساعة العاشرة صلاة العشاء. الثلث الثاني 10 11 12 1 2، الساعة 2 يخرج الثلث الثاني، ويدخل ثلث الليل الأخير الساعة 2 إلى الساعة السادسة، ويعتبر الأربع ساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير الذي ينزل الله تعالى يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سالم فأعطيه، إلى آخر الحديث الوارد في هذا. فالمقصود أن صلاة العشاء لها وقتان كما تقدم معنا، والعشاء يستحب له أن يؤخرها عن وقتها، عن أول وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة إلى أصحابه فرآهم يعني قد غلبتهم أعينهم وقد تأخر عليهم في صلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي. يقول: هذا وقت العشاء الأصلي المفروض أن يؤخر عليه، لكني أخاف أن أشق على أمتي. فإذا كان الشخص ممن لا تلزمه صلاة الجماعة مثل المرأة مثلا ومثل الرجل الكبير الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد، ومثل المريض مثلا أمثال، ومثل المسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي العشاء، فالسنة لأمثال هؤلاء أن يؤخروها عن أول وقتها تمسكا بمثل هذه السنة. وقت صلاة الفجر من بعد طلوع الفجر، والفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الثاني هو الذي يكون ممتدا في الأفق ويتبين منه الإسفار قليلا، فإذا أسفر الجو فإنه يؤذن لصلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر. أيها الأحبة الكرام، هذه أوقات الصلوات على اختصار، وينبغي على العبد أن يعظمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال عبد الله بن مسعود يعني يؤخرونها عن وقتها، يخرجونها عن وقتها. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني اتبع شهوته، بدأ مثلا يعمل على الانترنت أو في الشات أو في يقلب له جريدة أو يلعب بالكمبيوتر أو بلاي ستيشن ولا غيره، من يلعب ويؤذن وهو متبع لشهوته ومضيع لصلاته. هذا الذي وصفه الله عز وجل لما قال: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بسبب ماذا؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. قال الله: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها فإنه يلزمه أن يصليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشق عليهم أن تفوتهم الصلاة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يكاد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وكان يحرص فعلا على أن يصلي الصلاة في وقتها. ومن اللطائف أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، ففي أثناء سفره عليه الصلاة والسلام أطالوا المشي حتى تعبوا جدا، فالتفت إلى أصحابه وقال:

من يحفظ لنا الفجر؟ أريد واحد منكم يحفظ الفجر حتى ما ننام عنها. قام بلال رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله أحفظ لكم الفجر. قال ما تنام ولا شيء؟ قال أبد ما أنام. فأقبل بلال وأناخ راحلته وجلس واتكى على الراحلة وجعل بصره إلى مكان الفجر ينتظر أن يؤذن للصلاة، ينتظر أن يعني يبزغ الفجر لأجل أن يوقظهم ويؤذن للصلاة. غلبته عيناه ونام فما أيقظهم إلا حر الشمس. طبعا الناس يعني متعبون أصلا، يعني تخيل الآن يا جماعة لو واحد راكب في أتوبيس أو راكب في طيارة لمدة 4-5 ساعات سيصل وينام وهو في طيارة أو في أتوبيس، فما بالك بالذي راكب على ناقة أو راكب على بعير أو يمشي على قدمي هذه المسافة الطويلة مع وعثاء السفر وتعب الطريق يعني تحرك الناقة يمين ويسار ووعورة الأرض. المهم أنه ما يقظهم إلا حر الشمس. استيقظوا ثم استيقظ عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما، فأقبل عمر ويعني كبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ، ثم التفت عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أين كلامك البارحة؟ وين الذي سيقول سيوقظكم؟ ما يقظتنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. يا رسول الله زي ما راحت عليكم نومة راحت علي نومة أنا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم قام صلى الله عليه وسلم بهم حتى يعني مشوا خطوات ونزلوا في مكان آخر وصلوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه. ومن اللطائف أن الأعمش رحمه الله أحد العلماء كان يحدث بهذا الحديث، فكان يقول وما أعلم أن أذني جاءها الصمم إلا بسبب كثرة بول الشيطان، يعني يقول إنه تفوته قيام الليل ويفوته أحيانا صلاة الفجر فيشتكي من ذلك. السلف رحمه الله تعالى كان لهم حرص عظيم على إقامة صلواتهم، حتى مع الجماعة. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام كان على فراش الموت فأذن لصلاة المغرب، فالتفت إليهم وهو في النزع على فراش الموت قال خذوا بيدي. قال نأخذ بيدك إلى أين؟ قال خذوا بيدي إلى المسجد. قال وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ولا أصلي، خذوا بيدي. فقاموا معه حتى أقاموه مع الإمام في صلاة المغرب، فسجد سجدة مع الإمام ثم مات في سجوده. وكان محمد بن خفيف رحمه الله تعالى به وجع شديد في الخاصرة، يعني عنده وجع شديد، وكان إذا سمع المؤذن قال احملوني إلى المسجد، فكانوا يقولون له وأنت بهذا الحال نحملك إلى المسجد وأنت إن الله قد عذرك لو أردت لصليت وأنت في مكانك، يعني ما يستطيع أن يقوم. فكان يأمرهم أن يأخذوه إلى المسجد، وكان يقول لهم إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبرة، إذا ما وجدتوني في المسجد اعلموا أني مت. لذلك يا أحبابي يعني هؤلاء فعلا كانوا يعظمون أمر صلاتهم. أما غيرهم فله شأن عجب. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل التفريط في الصلاة وغير ذلك جاء إليه بعضهم وهو يموت، التفتوا إليه وهو يموت ثم قالوا له يا فلان قل لا إله إلا الله، وأخذوا يهزونه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فلما رأى ذلك التفت إليهم وهو يريد أن يقول لا إله إلا الله ولا يستطيع، فلما أكثروا عليه قال وما تنفعني لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة منذ بلغت. ثم أعوذ بالله مات وهو على مثل هذا الحال. فالله الله أيها الأحبة بالصلوات والحرص عليها وتعظيمها حق تعظيمها، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر بذلك. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونجعلنا من يعظمون الصلوات ومن يحرصون عليها وعلى إقامتها في أوقاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

في خميسنا اليوم، فأنتم للبرنامج النبض والسر والمظهر. بعد أيام العيد الأضحى المبارك الجميلة، سائلين الله أن تكونوا من العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. نعود إليكم محملين بالشوق والمحبة لنستأنف لقاءاتنا التي جمعتنا أو تجمعنا بكم دائما على الفرح والكلمة الطيبة واللحن الجميل في برنامجكم هدية خميس على الرابعة عصرا، معي أنا هبة علي، ومن الإخراج عاصم حكيم، وأيضا اليوم معنا فائز ناصر، ومن إدارة البرامج الأستاذ رعد الريمي. وهديتي لكم هذا الخميس أغنية يا حرش يا ورش بصوت الفنانة بلقيس. نستمع.

ويا مرحبا باللي لهم بالقلب عنوان واللي حضورهم يشرح الخاطر ويحييه. عدنا لكم والشوق ملأ كل الأركان وخميسنا ما يحلو إلا بمستمعيه على راديو عدن الغد بتردديه 899 و959. طبعا ما زلنا مع تهانيكم وأجمل أمانيكم والتبريكات لتقول بأصدق الأماني وأرق التهاني وأجمل المعاني وأعدب الكلمات. نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده عليكم وعلى أحبابكم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليكم الصحة والعافية والسعادة الدائمة. كل عام وأنتم بألف ألف خير، وعساكم من عوادة، وجعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات وأوقات عامرة بالمحبة والإطمئنانية. ونطلب أغنية يا حرش يا ورش برضو للفنانة بلقيس مع خالص التهاني وطيب الأمنيات للجميع. طبعا هذه التهانية مقدمة من هاني بن حمدان، نستمع.

0: يا حرش يا ورش، طبعا الأغاني الجميلة التي سعدنا بها. هنيا هنيئا لمن يزرع الخير والمحبة بين الناس ويترك أثرا جميلا. طبعا ومعنا وصلتنا التهاني عبر الاتصال، نقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخير، يا مساء الورد، يا مساء الفل.
0: يا مساء الأنوار والمسرات بمعنى.
1: كيف حالك أستاذة هبة؟
0: الحمد لله تمام، كيفك انتي؟
1: الحمد لله، عيد مبارك سعيد، أضحى سعيد في العام، وأنتم بألف خير مؤخرا.
0: علينا وعليك يا رب. أيوة
1: معك يا الكار.
0: يا هلا بأتكار صديقة البرنامج، سعدنا طبعا بسمع صوتكم بعد العيد.
1: يا هلا بكم، وتحياتي لكم جميعا، تحياتي للخالة أم حمزة،
0: نعم
1: وقل الله إن شاء الله ربي يشفيك ويعودك بالإذاعة إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، يا رب اشفي كل مريض يا رب. أيوة
1: وتحياتي للمخرج،
0: نعم
1: وأطلب أغنية والله لو غبت علينا،
0: والله لو غبت علينا لمين؟
1: لكم أهديها لكم جميعا في هذا البرنامج.
0: ونحن كمان نهديها لك. وبس شيش مين فنان؟
1: والله نسيت الفنانة اسمها،
0: اوكي تمام
1: اسألني المخرج.
0: اوكي تمام ولا يهمك، الآن نعرض لك، اسمعي استمعي
1: يلا
0: معنا
1: شكرا.
0: يلا.

0: ورجعنا لكم بعد الأغنية طبعا لنتلقى تهانيكم وأمانيكم والأغاني اللي تحبوها. ومع الاتصال الثاني نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا،
1: مساء الخيرات.
0: مساء المسرات.
1: يا ميت، أهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
1: ما شاء الله عليك.
0: أيوة.
1: تحية لإلك.
0: وإلك إن شاء الله.
1: تحية للمخرج، تحية لمدير برامج، تحية للمخرج.
0: نعم، هو كمان يحييك.
1: تحية للمشاركين حبايبنا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: وانت كمان طيب، بألف
1: عافية. الله منكم صالح الأعمال.
0: نعم.
1: بدنا أغنية منيحة.
0: إيش هي؟
1: أغنية علي بن محمد بوزير.
0: معك أغنية محددة ولا بشكل عام؟
1: أيوة، ما بقى عمري ما بقى.
0: أوكي، جميلة.
1: عمري ما بقى، أهديها لأسرتي.
0: نعم.
1: وأهديها لأسرتي الثانية إذاعة عدن الغد. رعد الريمي.
0: نعم.
1: وناصر فايز.
0: نعم.
1: وعاصم حكيم.
0: أيوة.
1: ودينا المدني. وكل اللي حاضرين
0: اللي معنا والزملاء. نعم،
1: ايوه، واهديها للمشتركين برضه والمستمعين.
0: نحن نهديها لك ونقول لك شكرا على هذه الهدايا الجميل. نسمع مع عاصم الاغنيه.
1: يلا تمام، شكرا.
0: اوكي.

0: يا الله على النغم القديم الجميل، ولازلنا معكم في برنامجكم هدية خميس وانتظار رسائلكم واتصالاتكم. عاصم معنا اتصال نستقبله ونقول ألو.
1: أنا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا مرحبا فيك رهبة، وعيدكم مبارك والعام بخير أنت وجميع الطاقم المستمعين المشاركين.
0: علينا وعليك إن شاء الله باليسر واليمن والبركات إن شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله الله يحفظكم. تحيه لك والجميع ولكل
0: المستمعين
1: الاذاعه جميعا. يا
0: نعم
1: وياك الله يحفظكم. أيوة. ان شاء الله. طبعا طلعي فؤاد الكبسي. انا السنه يا عيد.
0: انا السنه يا عيد تشتي.
1: ايوه
0: اختيار جميل. ايوه تهديها لمين؟
1: هو والله هديها لكل المستمعين المشاركين وايضا لكم حابين نسمعها. بس
0: اوكي، اذا اغنيه انا السنه يا عيد للكبسي نسمعها كلنا كده مع العيد نعشق والعيد.

0: طبعا سلم على احبابك واهلك واصحابك بالعيد وكل معارفنا وحبايبنا، وما زلنا مع اتصالاتكم وتهانيكم ونستقبلها ونقول الو.
1: الو، يا مساء الخير.
0: يا مساء النور،
1: كيف حبيبتي؟ نهاية ام حمزة.
0: يا الف سلامة عليك، باين من
1: الله
0: صوتك انك مريضة.
1: ايوه تعبانة، وحبيت بس اساهم واشارك.
0: اكيد يعني
1: ايوه لكل اللي ذكرني
0: فرحانين.
1: صراحة ما قصروا معي، الكل ذاكرني،
0: اكيد.
1: وحابة اسمع او اهنيهم باغنية رشد الماجد،
0: ايوه
1: انت غير الناس عندي،
0: الله.
1: واهديها للاستاذ محمد فضل لي ولا خلى يوم الا وسال عني،
0: ايوه
1: والاستاذة هنا قمان، واذكار بنتي الحبوبة هي وعائلتي ما قصروا معي،
0: نعم
1: وخالتي ام احمد، ام
0: نعم
1: احمد العقربي،
0: ايوه
1: وام قاسم، منى سعد، واسماء كرد،
0: يا
1: وسنا
0: سلام.
1: بهمت، ولطيفة، ورنا، كلهم حبايبي، حبايب الإذاعة يسألوا عليا،
0: نحن
1: وليك
0: كمان.
1: يا روحي
0: ايوه
1: وللمخرج، واعذروني على الصوت،
0: لا بالعكس،
1: بس
0: ألف
1: والله
0: سلامة
1: أني
0: وسلامتك
1: يوم
0: يعني.
1: ما سمعت أصواتهم وتهانيهم قلت بحاول بتصل
0: إن شاء الله
1: عليك.
0: يطمنوا عليك الآن، يكونوا سامعيننا كلهم، نوجه
1: أيوة
0: لهم
1: الحمد
0: التحايا
1: لله،
0: ونقول لهم إن شاء الله معانا كده، بتطل علينا إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: قريب،
1: إن شاء الله.
0: وبنسمع صوته وبتشارك معانا كمان.
1: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا.
0: تحياتي أنا كمان لك، ونسمع الأغنية اللي طلبتيها مع بعض.

0: الله على الأغنية الجميلة أم حمزة، ونتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله يا رب. لكل مستمعينا نوجه لهم التحايا، ونتمنى لهم كل عام يعني يكونوا هم بخير وطيبين. ولا زلنا مع الاتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفكم؟ كل عام وانتم بخير إن شاء الله مؤخرا،
0: وأنت كمان بألف صحة وعافية. من معنا؟
1: معكم أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا بأهل أحور، أبين كده منورين اليوم،
1: حياكم الله.
0: أيوة، معك تهنية، معك هداء.
1: نعم، محبة هدية حياتي ومرة لجميع طاقم إذاعة عدن الغد.
0: أيوة،
1: ونغنى كل عام وانتم بخير، ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله ونجاح في جميع البرامج.
0: أمين وياك يا رب.
1: كما أحب أبعث التهاني إلى الأخ الغالي أخي فارس الهبوب بمناسبة الخطوبة.
0: نعم، ألف ألف مبروك.
1: فنقول له ألف ألف مليون مبروك.
0: نعم،
1: التهاني مقدم مني أنا شخصيا أمين الهبوب من أخي أبو بكر وسالم ومحمد يمين وعلي يمين ومنصور عوض خميس من جميع الأهل والأصدقاء في مدينة أحور.
0: نعم،
1: كما أحب الاستماع إلى أغنية للفنان محمد حسن عطروش، جاني جوابك.
0: الله. أيوة،
1: وتحياتي للجميع في إذاعة عدن الغد.
0: نعم، وتحيات لك. بدورنا نقول لك نحن طاقم راديو عدن الغد ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يسر له الخير ويوفقه، ودائما دياركم دائما بالأفراح والمسرات، ونستمع للأغنية اللي طلبها.
1: حياكم.

0: جاني جوابكم أكيد بالمحبة بالسرور بالأفراح الجميلة، وأكيد نحن اليوم مضطربين مع الأغاني الجميلة اللي بتختاروها لنا، بصراحة دواقين جدا. وما زلنا معكم مع برنامجكم هدية خميس اللي يعرض طبعا في الرابعة عصرا، وطبعا منتظرة تواصلكم عبر الأرقام 7819521212 و0238791313. ومن ضمن التهاني والتبريكات اللي وصلتنا عبر الاتصال نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: ألو،
0: أيوة معك، يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين.
0: أنت كمان بصحة وعافية يا رب.
1: الله يحفظك. أتهني لصديقات الحبايب.
0: أيوة.
1: صنعاء وفي السعودية وفي لندن. يا مسافر، خذني معك يا مسافر.
0: خذني معك يا مسافر؟
1: أيوة.
0: أيوة.
1: أنا الأمطولة أشترك فيني هذه شادية حق مسافر. خذني معك ودقيتي يا
0: عفوا بس الصوت يتقطع شوية. إيش؟
1: أنا المرولة ما هنيتني.
0: أيوة.
1: ما جبتيني شادية.
0: بيكون يمكن النت كان فاصل، شو النت لما يكون عندنا ضعيف ما نقدرش نحمل الأغنية، فأكيد نعرضها لكم بعد البرنامج، لكن أكيد إحنا بنعودك اليوم.
1: أنا السلام عليكم.
0: ألو
1: ألو ألو.
0: أيوة معك معك. الحمد لله تمام. كيفك أنتي؟
1: كيف الله يخليك، كل سنة أنتم طيبين صحة وعافية.
0: وأنتي كمان، وأنتي وأختك وكل اللي معك وحبايبك.
1: أهلا.
0: عفوا الصوت مش عارفة ماله اليوم شوية مخبوط.
1: أنا إشتكيت
0: عادي ولا؟ معك هبة أكيد، هدية خميس برنامج هبة.
1: جزاك الله يحفظك.
0: بعيد عني حياتي عذاب. أيوة طيب، هدية لمين؟
1: لكم ولكل
0: الحب. احنا كمان نهديها لك وسعيدين بك وباتصالك، واكيد بنشوف الان مع عاصم ونسمع الاغنيه.

0: سعيدة عنكم حياتنا عذاب أكيد، ودائما مستمتعين بتواجدنا معكم في برنامجكم هدية خميس مع اتصال عاصم. نستقبله. أيوة،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل وأبو رميلة
0: يا سلام
1: وأم حمزة ومنى والأستاذة منى وأم أحمد العقربي وكثيرين كثيرين ما قدر عاد أحصيهم، ولكن من جميع جميع أسرة هذه جميعا.
0: وصل إهداءك هذا الجميل، وإن شاء الله يكونوا سمعوا كل مستمعينا ومشاركينا الكرام، ونستمع الأغنية مع عاصم.
2: وحيد ما حلو وحيد ما حلو.

0: ولا زلنا معكم هنا في برنامجكم هدية خميس معي أنا هبة علي، ونشوف التهنية عبر الواتس يا عاصم الآن، ونقول تقول التهنئة، نعم، مسا هنيئا لمن يزرع الخير والمحبة بين الناس ويترك أثرا جميلا في القلوب، مساء الخير والطيبة على القلوب الصافية، مساءكم سعادة وراحة بال، تحية عطرة لك هبة علي ولكل الطاقم البرنامج والمستمعين الكرام، ونطلب أغنية إذا راحوا إيش يصير اللي راح أخليه يطير للفنانة ديانا حداد، ونهديها له بكل المحبة والتقدير للطاقم البرنامج الرائع وعلى جميع المستمعين الأعزاء، متمنين لهم أوقات جميلة مليئة بالفرح والسرور مع تخالص تحياتي والتقدير طبعا للمخرج عاصم حكيم من خالد بن حلصم، ونستمع الأغنية اللي طلبها.
1: إذا راح وش يصير؟

0: سعيدين بهذا التواصل الجميل معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا وعليك إن شاء الله بالخير واليوم والبركات. من معنا؟
1: معكم حنين.

0: حنين يا هلا بيك. ايوه معك تهنئة هداء.
1: حضرت أغنية يا جلدي
0: يا ايش؟
1: أغنية يا جلدي حبة حبة
0: يا قلبي حبة حبة يا عاصم. ايوه
1: نرجع نسكن ونجاكين بعد الغد.
0: نعم، ونحن نهديها لك بدورنا. تحبي تسمعيها الآن؟
1: أيوة بسمعها الآن.
0: أيوة، الآن نسمعها مع بعض كلنا والمتابعين والمستمعين.

نستأنف لقاءنا بكم جميعا طبعا دائما على الفرح والكلمة الطيبة واللحن الجميل. ومعنا آخر اتصال نقول ألو. انقطع الاتصال للأسف، ولكن معنا التهنئة والتبريكات طبعا عبر الواتساب. بتقول كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. مؤخرا أبارك وأهني أخي الغالي الأستاذ رؤوف بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة والذي أسماها روقان. نعم هي أسماها روفان عفوا، وتتربى في عزه. معنا مقدم التهنئة طارق محمد، وطبعا هو ما طلبش أي أغنية، لكن احنا نطلب له أغنية للمواليد الجدد كده ونسمعها مع بعض.

يا هلا ويا مرحبا، والآن مع عفوا مع تعليقاتكم وتهانيكم وهداءاتكم عبر الفيسبوك، ونقول أبو خالد الهاشمي بيقول لنا كل عام وأنتم بخير وعافية وسعادة يا رب. وطارق محمد طبعا قدمنا تهنئتك، وحمدان حمدان بيقول لنا كده ملحوظ ان الاطفال يعني حابين شيء كده يكون جميل للاطفال، وان شاء الله في الخطط البرامج الجديده يكون فيها. ابو خالد حلصان بيقول من سار بين الناس جابر الخواطر بيكبر الله خاطره وين ما سار وين ما سار. تحية طيبة هبة علي عاصم حكيم، وتحية خاصة للجميل ناصر فايز، طبعا هو كان اليوم معانا ومنورنا في الاستوديو مع الاستاذ رعد الريمي طبعا، وكافه متابعي برنامج هدية خميس. نحن كمان نوجه لهم كل التحايا، وسعيدين دائما بتواصلهم واتصالاتهم معنا. ومعنا طارق محمد بيقول لنا عيدكم مبارك لجميع طاقم عدن الغد، وجمعتكم مباركه مقدما علينا وعليك ان شاء الله بالخير والعافيه. وايضا بيقول لنا يا هلا ويا مرحبا بعودتكم عوده حميده ان شاء الله. ان شاء الله طبعا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عدنا لكم، ومع تهانيكم وتبريكاتكم. ومعنا الزميلة العزيزة خديجة سيف بتقول لنا الله يسلي أيامكم أختي هبة علي، بالتوفيق بالتوفيق لك ولجميع الزميلات والزملاء في برامجهم الجميلة المقدمة على إذاعتنا راديو عدن الغد. ونسمع الآن الأغنية كده من اختيار عاصم. عاصم معك أغنية لم تختارها لنا، نسمعها مع بعض.

طبعا انتم دايمين حاليين في عيوننا، وما زلنا برضو مع تهدئاتكم عبر الواتساب اللي بتقول مساكم بالخير وعودة حميدة للبرنامج، واطلب اغنية اقبل العيد للفنان كرامة مرسال، وهدية لكم طاقم راديو عدن الغد. طبعا معنا شكري باقي سير، وبنشوف ان شاء الله اذا في وقت ما فيش وقت يا عاصم، خلاص نشوف اذا تابعنا بعد البرنامج بنقدمها لك الاغنيه. ومعنا اسماء عبد العزيز بتقول لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفك بقى؟ ان شاء الله بخير وعافيه. اليوم حابه نسمع مع بعض اغنيه وعلى ذوقكم الحلو في برنامجكم هديه خميس، وهديه لكم احبتي طاقم راديو عدن الغد، وكذلك لاحبتي طاقم راديو هنا عدن، فردا فردا دون استثناء، وربي يحفظكم ويسعدكم جميعا. طبعا للأسف يعني مش هنقدر نلبي أي أغنية لأنه وقت البرنامج للأسف شارف على الانتهاء، ولكن إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة سيلبي عاصم لكم أغانيكم إن شاء الله اللي تحبوها. بهكذا أكون قد أنهينا حلقة هدية خميس هذا الأسبوع، وأقول لكم كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله كل أيامكم سعيدة، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: إنسان. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: Javi, es más bonito.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأكارم، نقرأ عليكم موجز أخبار السادسة المقدمة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا من العاصمة عدن، حيث عقد اليوم اجتماعا موسع للمكتب التنفيذي برئاسة محافظة العاصمة المؤقتة عدن وزير الدولة الأستاذ عبد الرحمن شيخ. المحافظ أكد أن أزمة انهيار الكهرباء تعود لفساد إداري وسوء تخطيط وكثافة سكانية، مبينا أن الحلول تتطلب توفير الوقود ودفع مستخلصات القواطر ومبالغ الصيانة، وهي مسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي والمالية ومحافظتي حضرموت ومأرب، كاشفا عن مقترح لاستقطاب محطة عائمة لتجاوز الأزمة. وفي الجانب الأمني، عقد مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي اجتماع

موسعا لقيادات الشرطة، موجها بالتنفيذ الصارم لقرارات اللجنة الأمنية العليا والتي تشمل منع الدراجات النارية والمركبات الغير مرقمة وفرض غرامة 5 ملايين ريال ومصادرة السلاح بحق مطلقي النار في الأعراس، مع سرعة إحالة قضايا الآداب للنيابة وإلزام مكاتب العقارات بموافاة الأمن بعقود إيجار العزاب بصورة عاجلة. عربيا ودوليا، تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأكد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد لحفظ أمن الملاحة وسلاسة الإمداد العالمي. وفي سياق متصل، اتفقت إسرائيل ولبنان في واشنطن على تنفيذ وفق إطلاق النار برعاية أمريكية مشروط بوقف كامل للعمليات من جانب حزب الله وإبعاد عناصره عن جنوب اللبناني، على أن تستأنف المفاوضات السياسية والأمنية بعد 22 يونيو الجاري لتحقيق اتفاق شامل. اقتصاديا، أكد النائب وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن الشراكة مع روسيا تشهد آفاقا واعدة في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة، تزامنا مع مرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعالميا، فجرت شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك مفاجأة كبرى بإعلان نيتها إطلاق أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ البورصة ب 12 يونيو الجاري، سعيا لجمع 75 مليار دولار بقيمة سوقية هائلة لشركة تقدر 1.76 تريليون دولار، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق لشركة أرامكو السعودية. وفي ختام الموجز من الملاعب الرياضية، تترقب الجماهير اليمنية بحذر المواجهة الحاسمة للمنتخب الوطني الأول أمام نظيره اللبناني في لقاء الفرصة الأخيرة المؤهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وسط مطالبات شعبية للاعبين بالتركيز الذهني والتكتيكي الكامل لخطف بطاقة التأهيل. وعلى صعيد المونديال، وقبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، أعربت منظمة تحالف الرياضة والحقوق عن قلقها من وجود مناخ من الخوف يهدد سلامة المشجعين والصحفيين بسبب سياسة الهجرة الصارمة للرئيس ترامب، بينما رد البيت الأبيض بوصف هذه المخاوف بأنها تكتيكات تخويفية سخيفة، مؤكدا أن النسخة الحالية ستكون أكثر أمانا في التاريخ. لمزيد من الأخبار، زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: أعزائنا المستمعون، ولازل
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.